0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

واكثر من هوى ايام الصبي يعذب ما اريد انسفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب ما اريد انسفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب انا بهذا العمر حبيت

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
1: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

راجعين خليكم متواصلين شوية راجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك.

0: صباح الخير، صباح الحب. أهلا مستمعي إذاعة الرشيد على التردد الطيفي 91.5. صباح الحب على كل متابعينا على الترددات الرقمية في كل العالم، وأهلا بالجميع في صباح من قلب بغداد اسمه بانجور. إن شاء الله يكون ثلاثاء سعيد على مستوى إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق منذ 22 عاما. نبث لكم الحب، كل عام ومستمعي إذاعة الرشيد من بغداد بخير وسلام إن شاء الله، ودائما نقدم لكم ما يضفي البهجة والسرور على نفوسكم الطيبة. صباح الأعياد الجميلة، صباح الإعلام الصادق والواقعي، وصباح البرامج الحلوة اللي جمعت ناس والتمت بناس رائعين على الهواء، وإن كنا لا نراكم ولكن بقلوبنا نتواصل دائما أحبابي. وإن شاء الله تبقى إذاعة الرشيد الصرح الإعلامي الأول في العراق بوجودكم ودعمكم ومحبتكم. أهلا بالجميع في هذا اليوم الرائع، يوم ذكرى تأسيس إذاعة الرشيد من بغداد للسنة 22، وإن شاء الله تحلى الأعياد معكم أحبابي. بانجور معكم للساعة 10 مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.
1: هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاما، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

صباح الخير يا أهل الرشيد، يا أهل الصوت اللي صار جزء من تفاصيل يومكم. اليوم مو يوم عادي بالنسبة لنا، وأعتقد بالنسبة لكم. اليوم إذاعة الرشيد تطفي شمعتها 22 وتفتح بابها على عامها 23. 22 سنة مو بس أرقام مرت على التقويم، 22 سنة من الأصوات، من الحكايات، من الضحكات والأخبار والأغاني والذكريات. 22 سنة وإحنا نفتح المايك ونقول صباح الخير. 22 سنة وما ندري شقد من القلوب كانت تنتظر هالصوت حتى يبدي وياها يوم جديد. إذاعة الرشيد مو بس استوديو ميكروفون وتردد، لا، هي صوت مر من بيوتكم، من سياراتكم، من محلاتكم، من صباحاتكم، من قلوبكم، وحتى من لحظاتكم الصعبة. واليوم وإحنا نحتفل بعام جديد نقول لكل مستمع كان ولا يزال ويانا بكل هالسنين، شكرا لأنكم خليتوا الرشيد مكان بذاكرتكم، مو بس تردد في راديوهاتكم، ومكان أيضا أغلى وأعمق في قلوبكم. ومن بانجور اليوم نحتفل مو بس بعيد ميلاد إذاعتنا، نحتفل ب 22 سنة من الحضور و 22 سنة من الحكايات الحلوة والعشرة الطيبة، والباقي أجمل بوجودكم بإذن الله. كل عام وإذاعة الرشيد بخير، كل عام وأنتم جزء من هذا الصوت.

من هنا بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات. 22 عاماً مرت، والرشيد ما زالت تقول: نحن معكم اليوم وغداً وكل يوم. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

بونجور، صباح الرشيد الجميل على كل مستمعينا في كل مكان. صباح العراق العظيم اللي دا يدرس إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية 360. لتقليل الاعتماد على الوطنية، بحثت وزارتا البيئة والنقل خطوات دعم استخدام السيارات الكهربائية في العراق من خلال مشروع التاكسي الأخضر ودراسة إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بهدف تقليل الاعتماد على الكهرباء الوطنية وخفض كلفة التشغيل والانبعاثات الملوثة. وتأتي أو الملوثة

خفيف وطيب ولذيذ وسريع وغير مكلف، وما أدري يعني تحس شخص كل المواصفات الحلوة بيه. أوكي، بس الإفراط في النودلز سريعة التحضير قد لا يكون بريئا كما تظنون. تعالوا نسمع الدراسات شنو تقول. تشير دراسات إلى أن الإكثار من تناول النودلز سريعة التحضير قد يرتبط بزيادة مخاطر صحية، خصوصاً مع تكرار تناولها عدة مرات أسبوعياً. السبب يعود غالباً إلى احتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة، وهذه كلها عوامل قد تؤثر مع الوقت في ضغط الدم، مستويات السكر وحتى الدهون. النودلز مستمعين ليست مشكلة بحد ذاتها عند تناولها باعتدال، لكن الاعتماد عليها بشكل متكرر كوجبة أساسية ليس الخيار الأفضل صحياً.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح

0: وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
2: ونظام تايزن من سامسونج؟
1: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك.
2: يعني ذكي وسعره مناسب.
1: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
2: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من أول يوم، وإحنا وياكم بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا، واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا. كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

بونجور مستمعي إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. كل عام وحضراتكم بألف خير، وإن شاء الله نبقى مع بعض على 91.5 من منذ 22 سنة، وإذاعة الرشيد تبث الحب، كل الحب والتقدير لمستمعينا خارج العراق اللي تابعونا وعاشرونا وصاروا يحسون أو يشعرون أنه هم لا زالوا في العراق من خلال بث إذاعة الرشيد وبرامجها. فصبحكم الله بالخير، وإن شاء الله طول الأيام الجاية والسنوات الجاية إن شاء الله وإحنا مع بعض على راديو الرشيد.

0: أهلا بمستمعينا ومشاركينا على الواتساب على 0770001145. والبداية من سليم الجعيفري. صبحك الله بالخير يا أبو سيف.
1: صباح الخير ستبان، كل عام وانتم بخير، كل عام وكل كوادر الرعاة الرشيد بخير ومستمعيها، وإن شاء الله من تألق لا تألق، ويا ربي الصحة والعافية والسلامة لكل الكوادر ولكل المستمعين، وربي يحفظكم، وإن شاء الله نشوفكم أحلى وأجمل إذاعة بالعالم. مستمعكم سليم الجعيفري.
0: حياك الله يا سليم الجعيفري، صبحك الله بالخير والعافية. وبعثنا أيضا مسج يقول لا تسأل المرء عن أشياء يكتمها، فكل شخص له هم وأسراره، فربما بسؤال أنت تجرحه، بعض الأحاديث إيذاء وإضرار، فقد يفجر ما في الصدر يكتمه، وقد تجدد في أعماقه النار، وسوف تفضحه أو سوف تفضحه حتما مدامعه، وقد تراه أمام الحزن ينهار، إن لم يبح لك يوما عن مواجعه فلا تسأل أبدا، فتلك أسراره.

0: صباح الخير والعافية عليك يا أبو سيوفي، وكل عام وأنت مستمعنا الأصيل والوفي والحاضر دائما في كل برامجنا وقع القلب. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي دائما العشرة الحلوة، وشكرا لمعايتك يا سليم يا جعفري. إلى الغالي حربي يقول صباح الخير والعافية على الجميع، ربي يحفظكم، مشتاقين باكر من ترد ما تلقى شي موجود، تلقى الورد ذابل والأرض صخرة ولا صحرة والأرض صحرة، تلقاني مدينة مسدسدة البيبان، تلقاني مدينة مسددة البيبان، بي القمر ميت والشمس حمرة. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنت شمس مشعة بالخير والحب والبركة. إلى الباشق العزيز بتهنئة بمناسبة مرور 22 سنة على تأسيس وانطلاق إذاعة الرشيد، نتقدم بأصدق عبارات التهاني وأسمى عبارات التقدير لإذاعة المسك والعنبر، مثمنين المسار الإعلامي المتميز الذي جعل من صوتها جسرا يصل إلى قلوب المواطنين قبل أذانهم، ونؤكد أن هذا الصرح الإعلامي شكل على مدار 22 عاما ركيزة أساسية في خدمة المواطن، ونقل انشغالاته ومرافقة التنمية المحلية بروح المسؤولية والمهنية، كما نشيد بالدور الفعال الذي يقوم به كادر الإذاعة، متمنين لهم مزيدا من التألق والعطاء، وداعين إياهم إلى مواصلة رسالتهم النبيلة بنفس الالتزام والاحترافية. دمتم صوتا قريبا من المواطن ورافدا إعلاميا يخدم العراق والعراقيين. تسلم وتعيش أستاذ الباشق، شكرا لجميل حرفك، شكرا لتهنئتك الأنيقة، إن شاء الله دائما على الوعد وعلى المسار الطيب الذي آلفه العراقيون الكرماء أمثالك، كل التقدير إليك يا عيني، وشكرا باسم الرشيد من حضرتك. أبو علي، كل عام وراديو الرشيد بألف خير، 22 سنة من العطاء، الحضور والكلمة الصادقة التي وصلت لكل بيت عراقي، 22 سنة وأنتم صوت الناس ورفيق المستمعين بكل وقت، نتمنى لكم دوام النجاح والتألق وعقبال 100 سنة وأنتم بنفس المحبة والمكانة بقلوب جمهوركم. كل عام وراديو الرشيد بخير ومن نجاح إلى نجاح، حياك يا أبو علي. عباس الحمداني، ألف ألف مبروك، والله يوفقكم إن شاء الله. شكرا يا عباس يا حمداني. إلى أبو عبد الله الغالي، صبحك الله بالخير والعافية.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: كل عام وأنتم بألف ألف ألف ألف خير، وبارككم عيدكم، ونسأل الله أن يحفظكم ومن تألق إلى تألق دائم، وربي إن شاء الله يسعدكم ويهنيكم، وإن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب في كل شيء. ربي يحفظكم ستبان الطيبة، أستاذ وسام، ست عبير، أستاذ مهيمن، أستاذ سلطان، عمار، الكل الكل، والمدير، والحد أصغر يعني عامل عندكم يعني، وربي يحفظكم، ربي يحفظكم، ربي يحفظكم ويسعدكم مثل ما تسعدونا يا رب يا رب. تحياتي لك يا ستبان، انت سر تألق راديو الرشيد.
0: شكرا يا ابو عبد الله الغالي، كل عام وحضرتك من المستمعين اللي نعتز بهم جدا، لك كل التقدير، واشكرك بالنيابه عن زملائي وعن كل كوادر راديو الرشيد، شكرا يا طيب. إلى سامر من أمريكا، إذاعتنا الكريمة ومذيعتنا اللي تعودنا على سماع صوتها الرشيد وبانجور، كل عام وأنتم أملنا الدائم وكل الكادر الجميل يا رب. الله يسعدكم ويسعدك بعد يا عيني. صبحك الله بالخير، صبحك الله بالعراق، صبحك الله ببغداد وبإذاعة الرشيد. الأستاذة سحر الخفاجي، عيد سعيد وعمر مديد في تألق تام ينافس القمر والنجوم. نحتفل إن شاء الله بالعيد المئة. صباحكم سعادة وخير وبركة وعياد مستمرة بوجودك يا قمر، صباحك ورد وهنا ورشيد. الأستاذ المهندس زياد، صباح الخير عليكم ستبان المحترمة، كل عام وأنتم بألف خير ومن نجاح إلى تقدم يا رب. بوجودك أستاذ زياد لك كل التقدير والمحبة. علي القيسي أبو حسوني من عمالقة ورواد راديو الرشيد، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وإذاعتنا الكريمة رشيد فهم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. من تألق لا تألق، نبتدي من رأس الهرم الأستاذ عمار العزاوي، نقول له تحياتي لك ومن المخرجين المبدعين من أستاذ وسام، الأستاذ عمار والأستاذ أحمد والأستاذ عمر، والمقدمات البرامج خيت الغالية ستبان الموسوي وخيت الغالية ستعبير البياتي، ومن المقدمين البرامج من أستاذ سلطان أستاذ مهيمن الذهب، وعلى هذه الإذاعة الكريمة الحبيبة من تألق لا تألق إن شاء الله، إذاعة العراقيين، إذاعة الفقير، إذاعة الخدمات، إذاعة كل شيء، هذه الإذاعة الكريمة رشيد أفهم، والمستمعين جميعا من الألف للياء، أخوكم عاشق إذاعة الرشيد الكابتن المدريدي علي القيسي.
0: والله والنعم، صبحك الله بالخير والعافية والرشيد أفهم وقلبك الطيب ها وريال مدريد بعد. فؤاد، أسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام وقناة وإذاعة الرشيد بألف خير ومن تقدم إلى تقدم، أخوكم الحقوقي فؤاد الدليمي. والله والنعم، صبحك الله بالخير والعافية أستاذ فؤاد، ودمت من أهل الرشيد.

0: أبو دلة العزيز، صباح الورد.
1: صباح الخير، وكل عام وأنتوا بألف خير. إذاعة الرشيد، الإذاعة المحبوبة، صاحبة السهل الممتنع اللي يدخل القلب قبل الأذان، ولمتنا بناس مثقفين حبابين أصدقاء حلوين داخل وخارج البلد. يا رب إن شاء الله تظلون تاج الإذاعات. وتحياتنا وتمنياتنا وتبريكاتنا من رأس الهرام الأصغر عامل به، وبالأخص أختنا العزيزة اللي تزيد جمال فوق جمال الإذاعة، أختنا ستبان. يا رب عمر مديد وسعادة وتحقيق كل الأماني. أخوكم أحمد أبو دلة.
0: الله يعزك ويبارك لي بيك، أحلى أبو دلة، أحلى أبو طلة، وإن شاء الله تكون دائما منور بث إذاعة الرشيد بصوتك ووجودك الأنيق وإطراءاتك الحلوة، وإن شاء الله دائما عند حسن الظن. كل التقدير من أختك بان الموسوي وبالنيابة عن كادر راديو الرشيد. للتواصل مع راديو الرشيد على الواتساب على 0770011415 في بانجور وكل برامج الإذاعة. ضرغام، صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير، يا رب من تقدم إلى تقدم بوجودك يا ضرغام. شكرا لهذه الطلة الحلوة يا عيني. حسين عبد، بونجور.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباحو.
2: كيفك؟ إن شاء الله بخير، مرتاح إن شاء الله.
0: الحمد لله.
2: يا رب إن شاء الله كل أيام السعيدة. وأنت أحلى واحدة ستبان.
0: شكرا، الله يبارك بيك. إن شاء الله.

0: شكرا يا حسين يا غالي، صبحك الله بالخير والعافية، وكل عام وانت ويانا في برامج راديو الرشيد. علي الهلالي بونجور.
1: صباح الخير صفوان، كل عام وانتو بألف خير، يا ربي يعود عليكم كل سنة وكل عام من تألق إلى تألق إن شاء الله، بحب وجودكم وبوجودك شخصيا ستبان، وبوجود الأستاذ سلطان، وبوجود الأستاذ مهيمن، وبوجود الستعبي، ربي يحفظكم ويديمها عليكم إن شاء الله، عائلة واحدة إن شاء الله. تحياتي.
0: حياك الله يا عيوني، وصباحك فل وعافية. شكرا لكرم خلقك، وشكرا بالنيابة عن زملائي في كوادر إذاعة راديو الرشيد. نعيم المالكي، هلا أبو رضا،
2: صباح الخير ستبان،
0: صباح
2: الأنوار، صباح الشروق إليك الأستاذ وسام وإلى المشاهدين جميعا، كل عام وأنتم بألف خير. يا قناة الرشيد اللي مونستنا بالغربة، اللي ما خلتنا نحس وإحنا عايشين بالغربة، ونجمع ونسمع أصواتكم الحلوة، أنت أستاذ وسام وأستاذ سلطان وست عبير، ربي يحفظكم إن شاء الله بحق محمد وآل بيت محمد، وإن شاء الله تبقون دائما بالقمة، وغاية أحلى شروق الأحلى قناة هي قناة الرشيد.
0: يعني أشرقت وأنورت بحضورك أبو رضا المحترم من مستمعينا من الأصلاء العراقيين اللي هم في بلاد المهجر، ولا اتصال مع حضرتك إلا ما حسيت أنه أنت دا تحكي.

0: ستكونون أنتم الشجرة.
1: نعم.
0: وسنعلق عليكم أمنياتنا ودعواتنا.
1: الله.
0: صباح الخير والعافية عليكم ستبان. صباح الخير على أجمل كادر ومن أحلى الإذاعات اللي سمعتها. كل عام وأنتم بألف خير. يا رب إن شاء الله الموفقية والنجاح والتألق والتميز كل ما تقدموه من برامج منوعة أخبارية خدمية ترفيهية مثال للإذاعة الراقية. تحياتي لكل عامل موجود في هذه الإذاعة اللي أعتبرهم خلية نحل متحركة. تحياتي إلى كل المستمعين الأصلاء المثقفين اللي يستمعون هاي الإذاعة. ويا رب ما ننقطع منه من سماعكم، وإن شاء الله من تميز إلى تميز وإلى العالمية
1: إن شاء الله. بوجودك يا أبو علي يا غالي صباح الورد. أبو علي من الناس اللي هو البتل ومالته يعني من الأوفياء في كل مكان في كل موقف في. فأني سعيدة أنه بوفائك يعني في هذا الزمن، وسعيدة بمتابعتك أنت من المستمعين المهمين رأيا وحضورا ومشاركة الحقيقة في المواضيع اللي تطرح في برامج إذاعة الرشيد. إن شاء الله كل سنة وأنت ويانا وعلى طول يعني المستمع والإذاعة يكملون بعض. وأسأل الله إن شاء الله السنة الجاية تكون من مستمعينا الرياليين

0: بانتظار مسجاتكم أكثر أحبابي على الواتساب ولو هي صار هواية بس يلا لأن مستمعين هواية يلا هل من مزيد والله شكرا أستاذ وسام والله كل عام وأنت بألف خير من مؤسسي الإذاعة من أعمدتها الأوائل يعني الأوائل يعني شايفين من أنت تجي تأسس من يخلي الأثاث من ضمن الشباب وسام ماجد شكرا وسام ماجد شكرا 22 سنة من العطاء والإبداع الإعلامي المتواصل والفخر الحقيقة شخصيا سعيدة بوجود مخرج بكفاءتك وعملك الرائع أنت وكل زملائنا المخرجين الحبايب المؤسسين أو اللي يجوي بعدين مثلي جينا دالي وقت بس يلا صار دخلنا السنة السادسة حبايبي الله يديمكم إن شاء الله أخوتنا وأهلنا وإن شاء الله تبقى إذاعة الرشيد حلوة وإحنا مع بعض ككادر وإحنا مع بعض مع المستمعين وصباح الورد على كل زملائي مقدمي البرامج سلطان مهيمن عبير الجميع طبعا ناهيك عن تحية اعتزاز وتقدير ومحبة إلى الإدارة والقائمين على هذه الإذاعة وإن شاء الله دائما عند حسن الظن إن شاء الله نقدم ما يسري المستمع ويوصل رسالة إذاعة الرشيد الحقيقية الرسالة الإعلامية الحقيقية إلى المستمع شنو نريد؟ بدنا نروق أبو وفاء بونجور يا أبو وفاء
1: صباح الخير وبانجور بونجور وتحياتي للإذاعة ونهنئها في هذا اليوم وكل سنة وإن شاء الله كل من يعمل في الإذاعة بخير وكل المستمعين والعراق بخير وأهدي لكم هذه الأبيات قالها الشاعر علي الجارم قبل حوالي 90 عاما ثار الهوى ملكت أي جناحي وحللت أي مشارف وبطاحي وبأي ناحية أقمت فإنني ألقاك بين توثب وجماحي جمعت من الزهر الندي قوافيا تسبنها بعبيرها الفواحي تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير
0: الله يا أبو وفا صباحك وفا صباحك حضور الحقيقة يسعد القلوب شوفوا حسب خبرتي الإعلامية بالإعلام أكو مستمع وأكو حضور من الجمهور يسعد المذيع أو مقدم البرامج أو فنجد أنفسنا في انتظار هذا الشخص ونقول بلكي هذا الشخص يشارك يعني حتى شايفين بلكي يجي فلان حتى تحلى القاعدة يعني فحضرتك يا أبو وفا والحقيقة الكل يعني أنا ما الحمد لله والشكر يعني مستمعينا من الصف الأول ناس على قدر مكانتهم الرفيعة ولكن بسطاء بتلقائيتهم بهذه العشرة الحلوة اللي صارت ما أدري أنا محبوبة وانتو صرتوا هيجي ولا ما بس لا يعني صدقا يعني تفاعلكم ثقافتكم حضوركم الحمد لله يعني الشعب العراقي مثقف وواعي ويعني

حتى على المستوى البسيط من الناس من المستمعين اللي شاركونا، هم مثلا مو دارسين، مو يعني مو مثقفين قراءة وكتابة، بس مثقفي دنيا. شايف هذا الدنيا لتعلمه، فقمة. أنا أفتخر بوجودكم أهلي وناسي، وشكرا لذوقكم بالتعامل الراقي مع الراديو، مع المحاور، مع المذيع المقدم. شكرا للأسلوب الرفيع اللي تتكلمون به، كلكم أهل منطق، كلكم أهل كلمة موزونة، كلكم أهل حتى طرفة. يعني دمكم حلو، دمكم عسل عسل. دمكم عسل بس مو من بابل. إيش فيها بابل؟ زين، البطل الغالي أبو ياسين يقول بأسمى آيات التهاني والتبريكات، نبارك لإدارة وكادر قناة الرشيد الفضائية مسيرتها الإعلامية المميزة وعطاؤها المستمر في نقل الحقيقة وخدمة المجتمع العراقي، ولا ننسى الحضور البارز والمتميز لجنابك الكريم والأسلوب التفاعلي المباشر مع المستمعين وتلقي اتصالاتهم لمعالجة الكثير من القضايا، الذي يعكس ثقة المواطن بالإذاعة من خلال برنامجك الصباحي. يعني كل الشكر والتقدير سيادة البطل لكلماتكم الطيبة والجميلة، شخصيا أعتز بها كثيرا، ويعني أعتبرها وأعدها مسؤولية ودافع للاستمرار تقديم الأفضل. إذاعة الرشيد يعني كانت وما زالت حريصة على إيصال صوت الناس، وتعرف لمن توصل صوت الناس. يعني اليوم أنت تتكلم ويا واحد على قولة مهند العزاوي، اللي هو كان أحد يعني أعضاء كادر الرشيد، كل عام هو بألف خير، ونوجه له أحلى تحية، صديقنا وأخونا الغالي. يقول شلون هذه اللي غناها علي جاسم؟ أي المهم، لا يكتب ولا يقرأ. أي المهم، فأنت مرات تحكي يا واحد ما يفهمك يعني، بس الجميل أنه حضراتكم كل شيء وصل لكم. أوكي، شكرا لثقتكم يا بطل، وإن شاء الله دائما عند حسن الظن. أيضا شكرا يعني لمساعدتك ومساعدة كثير من الأساتذة، و لمتابعة القضايا التي تطرح، والعمل بأسرع يعني من باب الاعتزاز بالإذاعة، من باب الاعتزاز بالوطن الحقيقة. واليوم المسؤول المفروض يسمع الراديو ويسمع الناس شنو تحكي، ويأخذ الكلام بعين الاعتبار، ويعمل على إصلاح الخلل إن وجد. فشكرا لإصلاحكم العديد الحقيقة من الأمور، ومن ضمنها ما طرح في بانجور. شكرا لأنك جزء من بانجور. أحبابي حنروح بريك، أوكي؟ طبعا حتى البريكات حلوة مالتنا. شو أنت بس تقول إيه؟ ناقشني. يلا حنروح بريك حلو في بانجور، وراجعين نكمل، انتظرونا.

سرور الإذاعة وجميع كادر الرشيد، كلكم مميزين ومقدمين رائعين. نتمنى لكم التقدم دائما والازدهار والسلام إلى جميع المستمعين الكرام. يا صباح الورد عليك وعلى كل الجارية العراقية في ألمانيا. شكرا يا مستمعنا الغالي والوفي على مدى سنين مضت، نعتز ونفتخر بحضرتك، وإن شاء الله تكون أنيسك إذاعة الرشيد في ألمانيا. زميل الغالي محمد الحلفي الإعلامي الفنان شغل الكابتن الهادي على اعتبار سبع صنايع أنت وكلها إن شاء الله حلوة، بعث لنا صورة كيكة، يقول الكيكة إذاعة الرشيد والكرزاية، أنت صباحك خير وبركة أختنا العزيزة ستبان الغالية يا زينة الجو الصباحي، وكل عام وأنتو متألقين ومبدعين. شكرا يا أخوي الغالي محمد الحلفي اللي منورنا دائما، الحقيقة بتميز، وسعيدة بوجودك دائما ووجود مشاركاتك سواء كانت لايف أو على الواتساب. شكرا يا محمد ودمت إعلاميا فذا.

0: شفتوا شلون اخذوا الكيكة مني وطاري الكرداية؟ اصلا انا ما اكل كيك. شاي وكيك اكل الكيك.
1: شو ده يطلع لي ريشة ده طيب.
0: زين. تبا للتواضع. اهلا بالحبايب على هواتف راديو الرشيد والاتصالات المباشره ونستقبل اتصال اول. هلا والله.
2: يا ابو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا علي القيسي.
2: احمد الله واشكره انا اول واحد.
0: الحمد لله هو الريالي مبخت.
2: اشتغلت فتبان.
0: ها عيني.
2: اشتغلت ايام الصرصور تتذكرين ايام الصرصور.
0: اي صحيح.
2: أول واحد أنا حصل.
0: يا عيوني أنت. صبحك الله بالخير والعافية أخونا الغالي أبو حسوني.
2: كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله بالصحة والسلامة ومن تألق لا تألق.
0: الله يبارك بيك.
2: وأريد أشكر هاي الإدارة الكريمة يعني الأستاذ عمار عزاوي الذهب. أيوة. على هذا الجمال. المقدمين والمقدمات والمخرجين يعني يلقط لقط وين التازة التازة.
0: والله هو حريص فعلا. يعني أيضا أوجه له تصبيحة حلوة لحضرته الأستاذ عمار أبو يوسف العلم. إن شاء الله يكون
2: الله
0: خير
2: وسلامة
0: ودائما على رأس هذا الكادر اللي يعني انت فعلا تم انتقائهم بحرفية أولا وبحرص ثانيا.
2: طبعا والله حرفية
0: أولا أكثر شيء. الله يبارك بك. أكثر شيء يعني أكثر علامة تحبها بإذاعة الرشيد؟
2: العفوية.
0: العفو.
2: ما في تملق.
0: أي
2: اللي بقلبك على لسانك من المقدمين والمخرجين.
0: قصدك التلقائية يعني بتقديم ال
2: تلقائي حفلة تلقائي عاشر سيد الغالي.
0: عاش راسك. الله يبارك بيك وإحنا نعتز بيك يا علي القيسي.
2: وستبان ستبان
0: عيني.
2: الله شاهد عليه. الله شاهد على اليوم المادق عليكم عندي شي نقص.
0: أنت سامع سعدون جابر يقول يوم ما شوفك ما ريد عيوني.
2: والله أنت بالأخص أنت وست عبير خوات عزيزات على قلبه. والله خوات
0: الكبار.
2: أنا ما عندي خوات. أنت خواتي.
0: الله يعزك ونعم الأخ. نعتز ونتشرف بيك.
2: والله عظيم يا
0: أخي. الله يبارك بيك يا أبو حسوني وإن شاء الله دائما تطلع علينا. يا هلا يا عيني.
2: إن شاء الله.
0: هلا بالطيب.
2: لكم جميعا.
0: شكرا لك. شكرا يا عيوني أنت. شنو فائدة أذاناتكم إذا ما كوبان شو تسمعوا؟ ناخذ اتصال بعد.

0: السلام عليكم جماعة الواتساب، هسه أقرب انسجاتكم حبايبي.
1: السلام عليكم شكرا.
0: مرحبا.
1: صباح الخير للبداية.
0: صباحك ورد.
1: الله يحفظك ويبارك بعمرك.
0: من وياي؟
1: وياك أنا مستمع أبو أحمد العقيلي.
0: أبو أحمد العقيلي؟
1: العقيلي، أبو أحمد العقيلي.
0: العقيلي، والنعم منك ومن نعقيل بعد، حياك الله.
1: الله يبارك، أنا دائما أدز أشعار الصبح.
0: هاي اللي تخلي وياها موسيقى وما أعرف شنو؟ لا لا لا لا.
1: والله.
0: شو ماكو شو قاطع بينا الأيام؟
1: والله شوية يعني مريض.
0: شلون؟

من السويد وحاليا في الإجازة الصيفية بين تركيا والمغرب وتونس الخضراء، صدق تمنيتكم وياي، يا ريت لو تسوون هاي. شنو قديم الحكي هذا؟ شنو هاي؟ شنو السالفة؟ ايش صار بالدنيا؟ شنو؟ اي صباح الخير عيوني استاذة بان، تحية لكم والى كل المستمعين، مشتاق لكم كل شهواية. ساعات وطلع واطلع للمطار، انهيت اجازتي من الغروب للصبح على البحر، تمنيتكم وياي بالمغرب، افكر ارجع فرس. والله صاعد فرشني ها.

0: يعني شلون يجيب طبية إذا هو ما منتبه؟
1: غير تنتبه، غير تعرف إيش تقرأ، غير تعرف إيش ترتب.
0: مهم. فأني دا أحس أكو مستمعين الشاهد يعني الرباط، أكو مستمعين هو يحبك وياك، بس ممكنك وياك. هاي دز له بطاقة صباحية. هاي أي واحد هيجي اليوم راح يحسسني بهذا الإحساس بمناسبة السنة 22 لإذاعة الرشيد، أنطيه بلوق بلوق. زينب زنوبة، صباح الورد والعافية ستبان الراقية، كل عام وأنتم دائما في تألق ونجاح وتقدم من أفضل إلى الأفضل بإذنه تعالى، ويا رب يحفظكم ونسمع صوتكم بالكلمة الصادقة النابعة من قلبكم النابض بالحياة والناطقة بالقوة والحق. ربي لا يحرمنا منكم. أختكم زينب. يا حبيبة قلبي صباحك ورد وعافية زنوبة، كل الحب إليك يا عمري. سعيدين بوجود مستمعات مثقفات محترمات أمثالك، وإن شاء الله دائما عند حسن الظن يا غالية. شكرا حبيبتي. سامر من أمريكا، عيد وحب هاي الليلة، الناس معيدين ومع ستبان وإذاعة الرشيد، العيد بعيدين أحلى أوقاتي وقت بانجور، وعدنا بالعشرة بالليل أمتع أوقات. يا عيوني تخيلوا بالليل بانجور. أيوبا. يعني صدق صدق بكل الأوقات نرهم إن شاء الله. والله شو تريد شو بيه ساعة تردون أطلع لكم أطلع لكم، ما عندي مشكلة، وقنعك إنه برنامج صباحي وهي الساعة بالعشرة بالليل. نقلب مسائي هسه، شو رأيك نقلب الجو مسائي؟ فارس من ألمانيا، ستبان بس لو تسوون انقطاع البث، لأن مرات مدى نسمع مرات ننتظر لما يرجع مرة ثانية، ومشكورة وكل عام وأنتم بألف خير. أستاذ فارس، حملت التطبيق الجديد الأبليكيشن الجديد لإذاعة الرشيد،

0: النهار كله هيك طلع اسناني يعني حتى ذاك اليوم
1: ابتسموا قبل ان تتساقط اسنانكم.
0: ذاك اليوم الفارقه مو الصبح بجيت العصر خبرتني جيرانه صديقتي قالت لي جيرانة عرس حنة بتهم تعالي تراجع تعيدة وانسج هاي الصورة اللي هسه على الشسمة تخيلي هذا الصبح شبعانة بيجي العصر كشخت بهذا اللبس البسيط ورحت ها ورحت للجيران صورت ويا أناناسهم شفتي اللي بإيدي الأناناس العصفور
1: وين
0: بالصورة اي على مود كان غيرت الصوره
1: آه صوره الواتساب
0: صوره الواتساب
1: لحظه
0: وشايله اناناس العصفور بايدي
1: لا اسمها اناناس
0: هذا صاحبنا يجيب البلاب والمال ثاني هم تباهت بعصفور جيراننا
1: الله الله الله جدا جميله اقسم بالله
0: عيونك تخبر
1: حبيبة قلبي انتي والله
0: وعصفور الجيران إيه؟ اكو مثل ما اريد اقوله
1: هاي شلون طار عصفور الجيران عليكم
0: لا هي رحت قلت لها طيني هذا الصور لانه حلو ومن حكيت وياها تالف وياي قالت لي خاله هذا شلون تعامل وياك حلو قلت لها لا لا روح البس واجي اتصور وياه فلبست ورحت اتصورت وياه عده لقطات ان شاء الله اخليه انطباعا على مود عيونك الحلوه
1: يا قلبي انت والله تكحليها لعيوني
0: حبيبه قلبي تحياتنا للراقين الحلوين ابو حسوني والراقي ابو دله
1: نعم
0: كلمات الله الله الله
1: يعني
0: خاف ابتسم اسبوع ابو دله
1: اي والله والله والنعم منه
0: ما شاء الله عليه كلهم وتحياتنا للمحامي القدير أنا أريد منها شغلة بس مو اليوم إحنا أعياد وفرحانين
1: شتردين.
0: غير يوم أخابر وأطلب منه يعني سؤال بالقانون إن شاء الله
1: تمام
0: طولت وخطياك ونازلة تتصل حبايبي أعتذر والله
1: يا قلبي
0: أحب
1: تمونين تمونين يا غالية نورتي وشكرا جزيلا أستاذة سحر على كل هذه الطيبة على كل هذا الحضور الملفت الحقيقة أعتز بحضرتك ودام طلتك الحلوة علينا يا غالية
0: شكراً
1: أستاذة سحر الخفاجي شو كثرانة بريكاتك شن سالفة مناسبة 22 بريك يلا أحبابي نروح لبريك جديد في بانجور على راديو الرشيد
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا

صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

0: يعني إن شاء الله موفق يا عيني في عملك في حياتك الشخصية، وإن شاء الله بانجور يكون رفيق صباحاتك الحلوة اللي يضفي الجمال على روحك الجميلة. شكرا مصطفى. حمدان باسم، بونجور أستاذ حمدان.
1: صباح الخير ستبان، كل عام وانت بخير، صحة وسلامة إن شاء الله يا ربي، ومن ازدهار إلى ازدهار، ومن تألق إلى تألق، وربي يحفظكم بحق محمد وآلي محمد. إن شاء الله نبقى نسمع أصواتكم يوميا الصبح والظهر وبالليل وبكل وقت، وإن شاء الله من غير الموجة، ربي يحفظكم إن شاء الله. بس تبان ما سمعتين الأغنية مال كاظم الساهر مال عيد وحب هاي الليلة، يا ريت نسمعها بهاي المناسبة الجميلة.
0: معناها بالبداية أعتقد.
1: ستبان السلام عليكم. ستبان بس عندي سؤال صغير. الأستاذة سحر الخفاجي أحس صوتها يعني بيحشه سحولة، يعني شلون يقول يدخل للقلب بدون استئذان، يعني صوتها بي شلون حنية
0: حضور. نعم
1: ما أعرف شلون أفسرها.
0: نعم
1: بس الله يستر عليها. أي والله العظيم آمين. يحفظها ويطول بعمرها إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: وهي من أرقى المستمعات.
0: نعم نعم صدقت والله، يعني الأستاذة سحر تلقائية، سامعين هذا اللي يقول لك، هذا اللي بقلبه على لسانه داخله هو ظاهر، يعني فالأستاذة سحر من الناس التلقائيين اللي رب العالمين انطاهم هذه هالة الحضور والتأثير على الآخر من خلال التون الصوت، من خلال لفظ الكلمات، حتى مخرج الحرف أحبابي مخارجها هاي يكون لها وقع على المستمع، يعني في عالم الصوتيات يعرفون وعلم اللسانيات يعرفون الأساتذة المختصين، فكل التقدير إلها وإلك يا أستاذ حمدان، وشكرا للطلة الحلوة. سيدو أبو حمودي، صباح الخير والعافية عليكم يا ناس، أحلى كادر، ربي يحفظكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وإن شاء الله يا ربي عقبال 100 سنة. نفتخر بكم من رأس الهرم إلى أصغر واحد بكادر إذاعة الرشيد، وأحب أصبح على المستمعين جميعا، وأخص بالذكر علي القيسي وأحمد أبو دلة والست سحر الخفاجي وحجي سعد، حسين الشيباني، سليم الجعفري، زيكو، زكريا، وأعتذر من اللي ما ذكرتهم. كل التقدير إلك يا أبو حمودي يا ذهب، صباحك ورد وعافية، ممتنين جدا للتهنئة، وإن شاء الله دائما عند حسن الظن. شكرا لأن ذكرت الحبايب من الأسماء الرائعة. إلى شكرا يا علي العبيدي من سلطنة عمان، يلا أعمل حالك. أصعب شيء واحد يكتب لك رسالة على الواتساب وأنت استوك دا تقرأ أول 3 كلمات 4 ويمسح الرسالة، هنا شنو؟ يجب أن تفعل ملكة الارتجال. نعم صحيح، لازم أنت عاد يعني تتوقع شنو كان مكتوب. لحد ما يرجعها هو مثل علي العبيدي. يا غالي أنت، يقول ستبان كل التقدير لجهودك وحضورك الجميل، دومك متألقة ومبدعة، وكل عام وإذاعتكم عامرة بالعطاء والنجاح، بس الله يخليكم البرنامج بعد يقطع، تمت التجربة على 3 تطبيقات مختلفة.

un معايدة الرشيد. تحياتي لك أستاذ أركان أبو حمزة، وتحياتي إلى الغالي محمد كاظم من ميسان، كل عام وأنتم بألف ألف خير وصحة وسلامة وعافية. شكرا يا عيوني أنت، شكرا للبطاقة الحلوة. بعد أبو مصطفى، صباح الورد كله ستبان الجميلة، صباح الورد والفل والياسمين للمخرج الراقي والمستمعين، كل عام وأنتم بألف خير، كل سنة بالتوفيق والنجاح الدائم يا رب. ستبان الورد.

راح نقول له لأبو يوسف، أستاذ أبو يوسف الغالي، هذا المشتركين ويا إحنا إنترنت يمكن مدى يطينا كلش زين إنترنت، لأنه الجماعة مدى يسمعون. سو شنسوي؟ أنا I don't know أدري.

0: والله أعلى باقة. إيه يعني والله العظيم، يعني سامعيني يا ندم العيني يا ندايكوت، إحنا دنكوت فلوس ودموع. والله العظيم. بس ما أدري يعني، ما أدري هو صوت البخت صوت من برأيكم؟ زكريا الغالي، أنا جدا آسف، كل عام وأنتم بخير. ستفان والمخرج وسام وكل المستمعين كافة، أخوكم زيكو طقطقة، سلامي للجميع يا رب. تحياتي إليك يا زيكو يا غالي، على شنو تتأسف؟ أبدا يا عيني، أنتوا ما تدرون أنه يعني اليوم الاحتفال، فكل عام وانت بألف خير، سلامي إلك يا زيكو طقطقة والأهل بيتك والأهل المنطقة. هدير القيسي، باعث بصمة يقول أستاذ عمار أريدها منك خطية ستفان. بالله خلي نسمع.
1: صباح الخير ستفان، صباح العافية، والرزق والمحبة، وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعافية، والله يطول بعمركم ويومين يسمع هذا الصوت الحلو ويحفظ لنا هالمخرج الحلو. بس استاذ عمار انا كيف كم ويا ستمون فد اجازه
0: حلو. فاجعتني فاجعتني ددن لأنني كنت يوما يعني إن شاء الله أستاذ عمار أسمعك. تحياتي إليك يا هدير يا ذهب أنت. بعث لنا فويس بعد.
1: مبين مبين ستفان وجهك أصفر، تريدين إجازة في الأسبوع؟ لا لا لا يا مو
0: اي والله البارحة اني كنا ترى نسولف بيك وابن الحلال بذكره وفي رواية بذكره. علي محمد يقول ومصر ويعيد ويكرر صباح النور والعسل من بابل. علي محمد يعني قول كل عام وانتم بخير، قول كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم عسل بابل. انت مين ماذا تسمعنا بس هيجي مسوي ارسال يعني هيجي تحديد الكل عليك الله، مو هيجي يعني اقول لك شو رايك نخابرة على الجو؟ لازم احل المسألة اني وتبقى تلوم السالفة. نتصل بي نتصل بي على الجو يلا. الآن نتصل بالأخ علي محمد من بابل. فوقها ما يجاوب، مو قلت لكم؟ يا الله يا الله، اليوم لازم أحل الموضوع. يا الله يا الله، اليوم لازم أحل الموضوع. ألو؟
2: ألو؟
0: أستاذ علي محمد من بابل؟
2: إيه.
0: شلونك؟
2: شلونك؟
0: بخير؟
2: أنا إيه أنا دائماً تابعك.
0: دائماً التابع.
2: إيه.
0: يا عيوني.
2: تابعك.
0: يا غالي.
2: الثاني كي تعبان.
0: اسم الله عليك شبيك؟
2: كي الثاني عادتي تعبانة دائماً تسمعك.

0: عيوني انت. اني بصراحه استفقدتك يعني، قلت هو بس يدز صباح صباح النور والعسل من بابل. اكو عسل ببابل؟ بس لحظه،
1: لا ما
0: تعرف ليش تدز العسل؟
1: قلت عادي تعبانه
0: يا بعد عمري والله.
1: عادي تعبانه ثاني 100 سنة دائما اتابع اذاعه رشيد ام منانة بارديون. قبل 10 سنين كان منانة ما ادري اسمه دائما اتابع.
0: اي
1: ايمان من قبل دلس دالين ساعة عدة بالليل ساعة 11
0: مهيمن
1: تابع.
0: اي
1: تابع.
0: انت شقد عمرك علي؟ شقد عمرك؟
1: 30 سنة.
0: 30 سنة. زين
1: تعبانة.
0: زين عيني. اوكي
1: صعب علي هالشي عف ما تمين عالشي.
0: واضح واضح يا عيوني انت. انا ردت اقول لك اليوم عيد ميلاد الاذاعة، واحنا اتصلنا بيك حتى نبارك لك، يعني نهنيك الحقيقة، لان انت من اهم المستمعين اللي ويانا بالاذاعة. شكرا لانك رغم كل ما تحيط بيك من ظروف، ولكن يومية تبعث لنا عسل شفوي من بابل.
1: بيا سلع بيا عادت تعبانة قلت
0: واضح
1: بس تابع.
0: واضح
1: كلش تابع.
0: واضح يا عيني واضح. ان شاء الله يعني تكون اهم شيء بخير ومتابعنا، وان شاء الله البي خير الله يسويه. يعني انا سعيدة بيك جدا، وطمنا عنك يومية، ويومية بعث لنا هذه الرسالة الحلوة، لأنه أنا أشوفها هي من ضمن الإعداد منا ورايح. شكرا يا علي محمد أبو عسل بابل. حسين الشيباني أويل شلون موقف يعجز الوصف عنك بنو. حسين بس أقول لك حسين إحنا شنو؟ أي إيش قد مرت علينا أمور تتذكر يا أخوي الغالي؟ أي منتظر الكندي. صباح الخير ستبان عليك وعلى الجميع، وكل عام وانتم طيبين يا رب يحفظكم، واسف على الانقطاع بسبب وفاة اخوي. البقاء في حياتك يا منتظر، البقاء في حياتك يا عيني، واخر الاحزان ان شاء الله عليك. البقى براسك وراس الاهل، ورحمة الله على فقيدكم. تحياتي لك. صباح الخير من فلاح. فلاح وعيني أهل ألمانيا المرتاحين، اليوم عيد ميلاد الإذاعة، يعني كل عام وانتم بخير إذاعة الرشيد. بس هيك اكتب لنا. هسه ما نريد تدزونا صور كيك غالي عليكم، خاف النوبة منا منا يصير بيها شيء. دزلنا كل عام وانتم بخير. مهندس سلوم العبيدي، بونجور جناب المهندس.
2: صباح الخير، اسعد الله يومكم ان شاء الله، كل عام وانتم بخير، الله يحفظكم ويعطيكم الصحه والعافيه، والله يديمكم خير ومحبه، يحفظكم الله ويحفظ المشاهدين والمتابعين والمستمعين. اخوكم مهندس مسلم.
0: كل التقدير أستاذ مصطفى، نورت والله يبارك بيك إن شاء الله. شكرا للحضور الرائع. أم عمر تقول فدوى لقلبك ستبان، طلب منك أسمع أغنية ميادة الحناوي اللي خلتني أحبك. هاي مو أغنية ميادة الحناوي، اللي خلتني أحبك لا تلومني ولا عتبك، فين أهرب من حبك روح منك لله. هسا هي تحبه تدعي عليه تدعي له تدعي عليه، ليش خليتها تحبك؟ شو هي دا تقول له؟ ليه خلتني أحبك لا تلومني ولا عتبك؟ لا دا تسوين. المهم مو ميادة الحناوي، يعني مو أنا بعشقك. آه. بس هي يمكن نجاة الصغيرة، لا

0: مو قلت لكم نجاة الصغيرة؟
1: أي غنتها سنة 55. لا أول شيء غنتها ليلى مراد فيلم الحبيب المجهول عام 1955، بعدين غنتها نجاة الصغيرة. تمام؟ هي طقت الأغنية بصوت نجاة. أي طقت
0: طقت
1: هي شان الطقوق نجاة، بس أنا أحب شادية أكثر من نجاة. نجاة يعني عيون القلب وهذه مهم. المهم فلاح من ألمانيا، بونجور.
2: صباح الخير والعافية والسرور على جميع مستمعين راديو الرشيد وعلى المتألقة السدفان والأخ المخرج، وكل عام وانتم بألف خير يا رب، دائما التوفيق وللأمام. تحيات لكم.
1: كل التقدير والتحايا لك، أتمنى لك ما تمنيت لنا طول العمر إن شاء الله. تحياتي لك. فاصل ماكو فرق بين فاصل وبين بريك
0: وبين فاصل.
1: روح وين
0: فاصل
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: 22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

آه يا سادتي لو كان الأمر بيدي. نعم، لصنعت لكم برنامجا لا يبتدي ولا ينتهي.

تضعون فقراته كما تريدون. حبايب القلب، الله يسعد لي صباحكم، الله يسعد لي أرواحكم. متواصلين معاكم والأستاذ المهندس مسلم النعيمي يقول أنا مو مصطفى العبيدي، أنا قلت مصطفى، أنا ما ذكرت مصطفى، أنا قلت مهندس سلوم كما مكتوب سلوم وليد العبيدي. والله عادي يصير يعني الإنسان شوية بس يترك أوميجا 3 يصير فيه شيء.

آسفة وبس انطيني مجال. مهندس مسلم النعيمي، والنعم منك ومن النعيم ومن عبيد. زين، شايفين لما تاخذون تليفون مو تليفونكم يعني، من غير موديل من غير نظام، وشلون تريد على اساس تعيش الدور انه تكتب بس تحس ايدك ما ادري اكو شيء يجرها يعني. ما ماخذ الف تحيه لك عيوني، وتم نعتز ونفتخر بك حضورا واسما وكل شيء. عندي سؤال قانوني عادي ادزله على باكر بدون دزه. الماي دزلك الماي دزلك شوق دزله. يا حجيقي والماي فزلك حب فزله. شنو هذا اللي على شعرك بحر لو قزله؟ وقزله؟ زين. دكتور سلمان المحترم، صباح الخير على كادركم الجميل ستبان، تحياتي لكادر البرنامج والمخرج المبدع، كل عام وانتم بألف ألف خير، وان شاء الله تستمر إذاعتكم وبرنامجكم بهذا الجمال والإبداع. يا عيوني انت، شكرا لك. شكرا للصورة الحلوة. ان شاء الله تحتفل معنا بكل السنوات القادمة دكتور. بس شلون كيك يا كيك بيوم؟ والله وعاشت ايدك على الكيكه يعني، كلش طيبه بالعين. علاء عادل، مرحبا ستفان تحياتي لحضرتك، شكرا لك يا علاء. اعتقد اليوم عيد ميلاد الاذاعه، ليش ما قلت لي كل عام وانتم بالف خير؟ حجي منتظر، صباح الخير يا ورده، شكرا حجي. راس فان من هولندا، صباح الخير ستبان، كل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية، واتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار. تحياتي لكافة راديو الرشيد، تحيات كافة اعضاء راديو الرشيد لحضرتك، شكرا يا عيني. عمر الجبوري، كل عام وانتم بألف خير ومن تألق الى تألق، شكرا شكرا استاذ عمر. بعد منو؟ أبو محمد، صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنا أحبكم وإحنا نعتز بيك ونقدرك ونحبك أخونا الغالي. فديوم صاحبي ودى مرته بيت أهلها. لا ليش حذفته؟ إحنا عندنا هنا أستاذ وسام كثرانة كثرانة بريكاته وكثرانة حذوفاته. برج الدلو ده يحذف هواية يعني قبل نهاية السنة، عاشت إيده والله، هو شوية قلبه قوي بالأبراج الهوائية برج الدلو. بلوك ما يطول خلق، أحيانا يعطيك بلوك معنوي يعني يخليك هيكي، لو الله خلقك مزهرية أحسن يعني من وجودك مثل عدم وجودك يعني.

0: اي والله استاذ مسلم، اذا ممكن رجاء ان تعيد الرساله اذا ممكن. يعني مهندس فراس، صباح الخير ستبان والمخرج المبدع الغالي اخونا الكبير، كل عام وانتم بخير وان شاء الله التوفيق للجميع بوجودك يا عيني. يقول فديوم صاحبي ودى مرته، مهندس مسلم يقول فديوم صاحبي ودى مرته البيت اهلها والطريق كله اغاني وضحك وكل شيء ما بيهم، وصلها البيت اهلها وانطاها مصرفها ورجع لبغداد، ورا اسبوعين خبرها قالها راح اجي ارجعك، قالت له بعد ما ارجع واذا تريد شيء مني اتصل على ابويا، وهو متزوجها صار له 6 سنوات. اي يعني المفروض اكو شيء اسمه مطاوعه الان. فيطلبها الى بيت الطاعه، طبعا هي راح ترد المطاوعه اذا قافله على على الخراب يعني. بس هو ما مسوي شيء، ما مسوي شيء، خاف مسوي لفت دبره معينه يعني. يقول وراها صارت قاعدة صلح وظلوا يطلبون منا طلبات غريبة، والمطاوعة ما تشملها لأن قاعد ويا أمه وأبوه وما عنده إمكانية يطلع بيت وحده وكل شي ما مسوي. زين، ورا أسبوعين دزولة دعوة نفقة إلها والبنتها والقاضي حكم عليه 250,000. زين، كله لحد الآن قانوني، كله لحد الآن قانوني. وهسه اجت دعوة ثانية تريد حاضر وغايب وهي على ذمته. اي مو هو بال، هو على يا مدونة، هو بال بالقانون يعني من حقها انه الطالب بمهرها اثناء الحياة الزوجية يعني الحاضر والغايب. ليش هو ممطيها الحاضر؟ ايوه وذا على ذمته عادي، ينطيها المؤجل والمعجل اثناء الحياة الزوجية حسب يردون هيجي او يردون اسم الله اذا صار خراب. اي بس بالبداية بالنسبة للمذهب الحنفي قلها انطاج فتوقع هي وينتهي يعني انه مستلمة الموضوع. بالمذهب الجعفري يعني هذه وهمين يقدر ينطيها المؤخر مالتها مقدما يعني، بس ايضا يذكر بالعقد انه استلمت مؤخرها فهذه ما بيها شيء اخوي. خلاص هو على المدونة الجديدة. اي يعني والله يمكن احتاج تدخل الاستاذ حسن الزهيري يعني، على اعتبار هو يعرف هسه المدونة الجديدة ومارس بيها القضايا والمرافعات اللي من هالنوع. على باكر ان شاء الله مصطفى الباشا بعث لنا فويس نسمعه.
1: خير دكتور رشيد، صباح الخير ستبان، كل عام وانتم بألف ألف ألف ألف خير يا ربي، من إبداع إلى إبداع أكثر بعد.

0: أستاذ عمار، وإن شاء الله من تعلق التعلق، إن شاء الله تبقى إذاعة الرشيد إذاعة الوطن، وإن شاء الله أتمنى لك حياة سعيدة سبان وأخوك قيصر العويدي. أنا جيت رسالة بس ما أعرف في ما قريتها، جزء بعد ما وصلت. تحياتي لكم إن شاء الله من تقدم التقدم.
1: ألف تحية لك يا عيني، شكرا يا أخونا الذهب. أبو موسى بعث لنا فويس.
2: عيونك إخوان، ألف تحية لكل المستمعين الطيبين، أحلى مستمعين إذاعة الرشيد، حبيبي حسين الشيباني، ألف تحية لك هذا الإنسان الطيب، ألف تحية لك سليم الجعفري، حبيب أبو سيف مشتاق لك، أحلى أبو سيف لماوي على القيسي، على كل المستمعين الموجودين حاليا يسمعونه بالتاكسي وبالخارج، ألف تحية لهم، أحلى مستمعين إذاعة الرشيد.
1: شكرا جزيلا أخونا الغالي أبو موسى العزيز. مهندس مسلم، ألف تحية لك، يا ريت نحتفظ بالمسجات لمهندس مسلم وأيضا لحسن الزهيري الأستاذ القانوني. مهندس فراس، صباح الخير ستبان المخرج المبدع، أي هذه قريناها. منتظر الكندي، شكرا لك يا عيوني، شكرا للكيكة الحلوة، والله يجبر قلبك إن شاء الله يا رب العالمين. أزاد أبو جعفر، صباح الخير.
3: صباح الخير سيد الغالي عليش وعلى سيد المخرج، ربي يحفظكم، حبيت أسلم عليكم، سلامي للجميع.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس هيك يعني،
4: الحمد لله والشكر.
1: أبو يوسف أخونا الغالي المحترم، أبو يوسف
5: والله جيتكم، هاني أخوكم عامل النظافة ما أريد يعبرني هذا اليوم، وكل عام وأنتم بألف خير، و22 مليون سنة إن شاء الله على الإبداع هذا أختي الغالية، والله مشتاقين لكم موت موت.
1: والله احنا اكثر يا اخونا المحترم الغالي، على العين وعلى الراس ومنور جدا، شكرا لك. علاء جاسم، صباح الخير.
6: لا ننسى ايضا العاملين القداء. صباح الخير ستبان، تحياتنا لحضرتك المخرج والمستمعين، وكل عام وانتم بخير وان شاء الله مزيد من التقدم والتألق والابداع، وتحياتنا لجميع العاملين بقناة الرشيد، وكل عام وهم بالف الف خير، تحياتي للجميع، تحياتنا لأخونا الغالي علي القيسي، تحياتنا للجميع، شكرا جزيلا.
1: ياك الله، حياك يا أخونا المحترم أبو مصطفى، التألق والإبداع والتميز بوجودك ومعلوماتك الروعة، كلك ذوق راقي ستبان الوردة، أشكرك يا أبو مصطفى الذهب. مصطفى القيصر، صباح الخير. يعني مصطفى وين المعايدة مالتنا؟ يعني صدق تعالش مرح جاية وقول مشتاق، لا تحسسني عندك مالي قيمة، لا تخلينا تاني وجرحي مفتوح مثل مفضوح مثل فطر الحياطين القديمة. شو شمرون حكاية وترحون، تراني ما محتاجة مسجاتكم. انزين أبو وفاء، أم أمير، أكو في يوتيوب نفس الأغنية بصوت ميادة حناوي، الآن شفتها بالله. أوكي أبو موسى، ستبان عيوني هاي أول بصمة دزيتها لأن حبيتها، أهنيكم بعيد ميلاد الإذاعة ستبان الطيبة، كل عام وانتم بألف خير، دزيت لكم بصمة تطلع وينها؟
2: بعد خير ستبان، صباح الورد أحلى بنا الطيبة، صباح الخير الوسام الطيب، ألف تحية إليك، صباح الخير على كل المستمعين، ألف تحية إليك ستبان، كل عام وانت بخير، كل عام وهي بخير إذاعتنا إذاعة الرشيد، ألف تحية إلها، هاي الإذاعة اللي بتخبر ستبان، توصل صوت المواطن، اللي تشيل هم المواطن، ومبدعة ستبان، مبدعة صراحة، يعني إذاعة من الإذاعات المميزة إذاعة الرشيد، ألف تحية إلها، وألف تحية للعاملين بيها، ألف تحية للمدير، جاب لنا ستبان التخبل الإعلام.

0: الناجحة، الإعلامية الطيبة، أحلى ستبان الطيبة. جابنا هذا البلبل الصباحي، بس ستبان إن شاء الله السنة تجي تحولين برشلونية يصير دمك أحمر إن شاء الله. والله إن شاء الله مع العلم والله العظيم عدة أزمة، يعني شوية جاي مر بأزمة، بس ما أقدر أفارقكم أمانة.
1: يا عيني
0: أحلى ستبان الطيبة.
1: الله يفك أزمتك إن شاء الله، ويفك أزمة كل إنسان يعاني من أزمة معينة، سواء كانت مادية، نفسية، معنوية، اجتماعية، محسود، ما أدري إيش صاير بي، داعين عليه، ما أعرف شنو. الله يفك أزمتك بجاه النبي محمد وآل محمد، واشتدي يا أزمة تنفرجين. كيكة حلوة وصلت من أبو سحر المدرس، شكرا أستاذ أبو سحر، والله كلفناك وتعبناك يا عيني، شكرا جزيلا. كلك ذوق والله وكلش حبيت. أي بالذكاء الاصطناعي طبعا مو بالواقع. إيش بيك يا واقع، من يجيب بالواقع أصلا؟ مو طيبة بالواقع. أي هنا أنا طيبة. مصطفى القيصر كل عام وانتو بألف خير. لا مقامك غالي، بس والله كنت الطريق خارجي ماكو شبكة، أني آسف. شو انت مختلف علينا مصطفى؟ خو ماكوش شو، ما أدري أحسك مختلف علينا. أبو موسى أي والله ستبان يوفقش، حاطين عينهم على الستبان. قلبي حاطين عينهم عليك، انت محط عيونك عليهم. يا عيوني يقول عمي افطر حايط، انتم العيد كله يا ملكة يا ريالية اصيلة، تحياتي لجنابكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
4: يعني ذكي وسعر مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
6: ويوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن،
6: أعلن، أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد
0: عوفه. أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني
9: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
10: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
11: أنت الكبير
12: يا بعد، روح
11: هنيانا بيك.
12: الله يحفظك.
11: نكتب شو يعني
5: اليوم نرفع الصوت أكثر، لأن الرشيد تحتفل بعامها 22، 22 عام من العطاء. كل عام وأنتوا ويانا.

0: يما جيجت حلو.
1: 22 عاماً والتردد واحد الرشيد، والحكاية مستمرة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

22 عاماً ولا يزال الصوت حاضراً، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

صوت بدا من بغداد ووصل الى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بئر عجم بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنياً جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصيبة تيارا، يبقى على سوالفوي وين بطلها.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
0: منذ 22 عاما بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريبا من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي، وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم، واليوم

بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات. 22 عاماً مرت، والرشيد ما زالت تقول: نحن معكم اليوم وغداً وكل يوم. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام.
1: تفاصيل الأيام
0: ضحكنا الفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة، كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

اليوم نرفع الصوت أكثر لأن الرشيد تحتفل بعامها 22، 22 عام من العطاء. كل عام وأنتوا ويانا.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

من جيل إلى جيل ومن صوت إلى صوت. الرشيد 22 عام وما زال الأثير يجمعنا.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشي ويانا
4: من اول يوم واحنا وياكم، بالصبح بالليل بالسياره بالبيت وبكل مكان. 22 سنه وانتو جزء من حكايتنا. واليوم مو بس نحتفل بعيد تاسيس الرشيد، نحتفل بيكم انتو. كل عام وانتو اهل الرشيد.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: صوت تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاما. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنتهي.

عمل في العراق. وزارة الداخلية تنفي وقوع انفجار في منطقة الشماعية ببغداد. الأمن الوطني إحباط عمليات تهريب كبرى للمشروبات الروحية والإطاحة بشبكاتها في عدة محافظات. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن.
0: أعلن على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام.
1: تفاصيل الأيام.
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة. كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

0: فهاي من ساعات الإذاعاتنا يعني يعني شلون نقول تعجبني كلش يعني خليت.
1: طيب شنو كان يعجبك من البرامج اللي كنت تسمعها فقط مشارك خلي بعدين نرجع المشاركة تسمعها أو يعني؟
0: أتذكر نورة النعيمي.
1: نعم. أكيد تحياتنا لها نورة النعيمي.
0: لحتى شارك وياها أنا.
1: زين. آه وشاركت وياها تذكر أول برنامج شاركت بي؟
0: لا ما أتذكر الاسم صراحة كلش قديم.
1: زين. أوكي. ف...
0: كانت أكو إعلامية اسمها نورة.
1: نورة أكو واحدة اسمها نورة ويانا كانت. لا نور النعيمي. نور النعيمي.
0: أكو نور ثاني يمكن همين إجت وياها.
1: نور جابر.
0: عافية.
1: نور جابر أكيد تحياتنا لها. أي هم شاركت وياها تذكر؟
0: أي شوية أي حلو. شوية لحقت عليها قبل لا
1: بس أسألكم أوكي
0: ماجدة الشجيري هم شاركت وياكم
1: ترى وماجدة طبعا أكيد ماجدة يعني جزء كبير جدا وجزء من نجاح إذاعة راشد بي صراحة يعني يعني هم ماتن هي بقت سنوات طويلة ما أعرف إيش قد بالضبط بس هي كلش قديمة بالرشيد فتحياتنا لها. طيب أنا كلش
0: وحالياً
1: وياي مو وياي وسام مو شارك عفوا أوكي تحياتي لك نورتنا أكيد شكرا باي باي هلا والله يلا اتصال آخر ألو
2: السلام عليكم.
1: أهلا عليكم السلام
2: كل عام وإن شاء الله من نجاح النجاح.
1: شكرا وأنت بخير يا رب. من وياي؟
2: عمر من بغداد.
1: عمر شلونك عمر؟
2: الحمد لله.
1: عمر أول برنامج سمعته بإذاعة الرشيد تذكر يا هو؟
2: أتذكر صباحكم مع ماجدة.
1: منو؟ صباحكم مع ماجدة. حلو بس هو مو صباحكم أحلى صباح مع ماجدة.
2: صباح مع ماي
1: وفي ماجدة. اي فتتذكر تذكر هذا البرنامج اول مشاركة لك كانت بهذا البرنامج
2: اعتقد بال 2019 او 2018.
1: حلو قديم انت يا عمر.
2: يعني هيك شلون 18 19 بس هيك سنين
1: يعني كان هذا اول برنامج شارك بيه.
2: اول برنامج شاركت بيه وكانت
1: شعارك. زين أنا كلش أشكرك عمر أتمنى لك أنت هماتي إن شاء الله كل موفقية وتكون بخير لأنه أنت جزء كبير من نجاحها. شكرا عيوني أنت باي باي مع ألف سلامة. ألو
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
3: يا غالية.
1: هلا والله شلونك محمد؟
3: كل عام وانتم بألف خير.
1: شكرا
3: رشيد يا ربي من تعلق الى تعلق.
1: شكرا عيوني مية هلا.
3: الله يحفظكم عنا ان شاء الله وتبقون انتم ختامية لهاي الاذاعة.
1: تسلم. لا هو يعني اذا بعدها مستمره فبس مو عم نبقى هاي السنوات كلها. هسه عمار باقي على قلبنا تمام
3: ما يخالف هو الخير والبركه.
1: عمار ايش قصر لك بالاذاعه؟
3: أتدعوك
1: من 2008
3: من
1: 2008 يعني ايش قد قصدي من تاسيسها من تاسيسها انت قبلك هي من 2008 هسه نحسب شويه اوقف نرد لها صفنا شويه طويل السالفه. زين محمد اول اذاعه اول اذاعه شنو اول برنامج سمعته باذاعه الرشيد تتذكره؟
3: شوفي ست عبير عاني قديم بالاذاعه يعني
1: زين
3: بس ما اقول لك بس أتذكر القدماء والمشارك وياهم حتى المخرجين أعرفهم.
1: أوكي.
3: أول برنامج شاركت به ويا سلمى الجميلي اللي اسمه صباحنا غير.
1: أها. كلش قديم.
3: كانت قدمة ست سلمى والقدمة ليث العاني.
1: صح.
3: أي. وست ماجدة متواصل وياها هواي مشارك وياها وعندهم برنامج اسمه تاتش ميوزك.
1: نعم صحيح يعني أول برنامج أول برنامج شاركت بيه كان ويا سلمى.
3: أي ويا سلمى أي صباح
1: أول برنامج شاركت بيه
3: أي كان بيه قفشات كلش حلوة كان الصبح يطلع.
1: أي تحياتنا كل لسلمى جميلة زميلتنا العزيزة.
3: والمخرجين أتذكرهم حسن عماد حسام محمود.
1: حلو.
3: احمد عبد الستار وهوايه مخرجين كانوا موجودين.
1: حلو حلو حلو يعني. شوفوا سبب ما انه محمد هو قديم من المستمعين اذا شوف دا تسمعون الاسماء اللي يذكرها وانا قلت ببدايه التغطيه انه احنا الحمد لله كل الاسماء اللي طلعت من الرشيد هي حاليا يعني اسماء لها قيمتها
3: طلعت ورجعت مرة الثانيه
1: صحيح
3: لان
1: وطلعت طلعت للأسف يعني
3: حتى كانت موجودة زمن غاعد هم يعني قدرة قدمت هنا وصار فلاح قبل فترة وهم يعني طلعت
1: هواية هواية أتذكر هواية أسماء صحيح. طيب نعم. ما شاء الله عليك محمد ذاكرتك حلوة
3: وهسه جت عبير
1: إيه شفت إن شاء الله بعد فد يعني خلينا نقول مو 20 سنة 20 سنة تجي مقدمة مكاني مو تنسوني دير بالكم أول وحدة تقولوها أنا
3: بس عمر كامل شي يسوي إذا بعدين إذا طلعت
1: شي يسوي شنو عمر رايح وين ما موجود بعد إن شاء الله بعد عايش لا هواية أوفر عمار يعني جديات نفس شوي. طيب تحياتي لك أكيد نورتنا شكرا مع ألف سلامة باي باي. يلا اتصال ألو
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام هلا والله
4: كل عام وأنتم بألف خير
1: وأنت بخير
4: على هذه الإذاعة الكريمة المتألقة رشيدة فهم
1: عيوني شكرا وأنت بخير يا رب صحة وسلامة إليك إن شاء الله وأرجع أقول كل مستمعين إن شاء الله يكونوا بخير لأنه أنتم سبب كبير جدا بنجاحها
4: شكرا جزيلا خير اليوم جبت بطار اليوم الصبح
1: خير يا رب
4: كان عندك فيها خلاص
1: فدوى العينك إيه
4: تتباري موسى وتتعبير البيات
1: فدوى العينك فدوى العينك قلبي أكيد يشرفني وعلى رأسي
4: أنتم متعلقين إن شاء الله نجاح دائم
1: تسلم عيوني أنت شكرا علاو تذكر أول برنامج سمعته بإذاعة الرشيد
4: أنا مستمع قديم يعني 2014-15 سنة
1: حلو
4: بديت أشارك من 2020
1: ويا من أول برنامج شاركت به
4: ويا ماجدة شجري
1: ويا ست ماجدة طيب
4: ويا مادم
1: إيه تتذكر أول مشاركة أيه. إلك كان سؤال كان مجرد صباحيات هيجي لو شنو كان الحوار
4: لا لا صباحيات بدل
1: نعم حلو
4: أيه.
1: طيب
4: تدرين القفشات ما ست ماجدة
1: إيه كده حياتنا لهم آدم وردة
4: طالع تراي جديد تجيب وتعجز علينا
1: صحيح طيب اني علاوي كلش اشكرك اي قول قول تفضل كمل كمل كمل
4: وبعدين هي ست مال موسوي واول اتصال وياك اتذكر لو ب 22 لو ب 23
1: زين 22
4: اي
1: اي عزة قديمين احنا علاوي صف 22 احنا 26
4: اه
1: اقول لك قديمين احنا يعني انت تسمعني من 22
4: إيه لا شاركت
1: وياك بالـ 22 صحيح إيه صحيح أوكي علاوي أنا كلش أشكر اتصالك قلبي أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله شكرا لك
4: أخت عزيزة خيط الغالي
1: شكرا شكرا مع ألف سلامة
4: الله يوفقك إن شاء الله
1: تسلم أكو هواي من الناس سيسمعون طبعا هسه أنا أماتي يعني جتني هاي شوية هيك هاي اللي يسموها إيش تفكيره صغير ونمرت عليه هو ده يحكي ده يقول 22 من 22 أنا أسمعك وقبلها هو كان يسمع كل الكوادر اللي موجودة شوفوا إحنا هواي نستسهلها بالحكي بس إذا صفنون عليها راح تلقوها لا مو سهلة يعني إحنا منقول سنة يعني معناها أيام وساعات ودقائق وثواني كلش طويلة معناها مواقف هواية هواي من المستمعين أكو أشياء يعرفوها علينا وإحنا نعرف هذا اليوم مريض نسأل عليه نعرف هذا اليوم عنده فلان والله كم من المستمعين نعرف قصصهم اللي هم يحكوا باقي المستمعين أيضا يسألون عليهم يقولون فلان شلونه فلان شلون صار نسمع عنه أخبار طيبة إن شاء الله وأكو مستمعين يعني الله يذكرهم بالخير بعدهم موجودين وقطعوا علينا بس يعني نسمع أخبارهم من بعيد وأكو مستمعين للأسف يعني غادروا الحياة فبالتالي أرجع وأقول يعني تلاحظون يعني أكو أجيال طويلة أو أجيال كبيرة مرت ويانا بإذاعة الرشيد فهذا الشيء مو سهل أبد والله جسمك يا جماعة من قبل 2022 سمعت ويجي واحد على تيك توك زين أكو والله ما طبت على تيك توك ما أريد أعكر مزاجي وياه فمو يمهم أصلا يلا ألو
5: ألو
1: ألو
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: شلون شاين ستعبير كل عام وانتم بخير.
1: الله يسلمك. وإن
5: شاء الله من تعلق إلى تعلق.
1: شكرا أبنى. شكرا عيوني مية هلا.
5: ربي يسلمك. أنا مستمع جديد مو قديم يعني كل تحس بي العام بالصيف سبحان الله. كنت أحكي اتصال أنا وأختي وهي فاتحة الإذاعة مالتكم.
1: زين.
5: بالسيارة. وكان الحوار كل شيق بين سلطان وشخص
1: اي
5: فانا ضليت هي اختي تسولف وانا اقولها تظلي بس سكتي شويه خلينا نسمع الحوار احسن.
1: زين
5: الحوار الموجود احسن.
1: زين
5: بعد من ذاك من ذيك الساعه عاد دورت بالنت وطلعت الاب مالتكم وبس الاب ما اعرف مرات يشتغل ومرات ما يشتغل يعني انا مسوي عليه تشويش كلش قوي.
1: زين
5: يمنا بحيث تطلع اعلانات وكل ما يجي وطلع اعلان وراحت السالفه كل شيء ما نفتهم بس يعني هسه الحمد لله دا اتابعكم على التيك توك يعني
1: عيوني مية هلا تنورنا اكيد انا يعني كلش اشكر اتصالك ومشاركتك ويانا شكرا عزيزي تسلم تحياتي لك
5: الله يسلمكم
1: شكرا مع الف سلامه باي باي شكرا بس طلع لنا شوي فاصل شوي
6: منذ 22 عاما بدأت الحكاية حكاية صوت اختار أن يكون قريبا من الناس رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم واليوم بعد 22 عاما ما زالت الحكاية مستمرة إذاعة الرشيد 22 عاما وصوتنا مستمر بكم
7: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن الواحد

0: مشاركة من زمان على تلفزيون العراق ويا الأستاذ الراحل كامل الدباغ، دزيت له رسالة. دزيت له رسالة وذاع اسمي بذاك الوقت جيل الطيبين طبعا،
1: حلو،
0: الله يغفرهم اللي ماتوا والله يعطيهم الصحة والعافية اللي عايشين
1: إن شاء الله. إلك أيضا الصحة والعافية يا رب،
0: وأتمنى لكم طبعا الصحة والدوام.
1: شكرا.
0: وإن شاء الله يا ربي يظلون بهالتألق الحلو.
1: أشكرك،
0: لأن بصراحة إحنا الشعب يستاهل وشعب طيب، وإن شاء الله الخير لجميع العراقيين دون استثناء، ودعونا من هذا فلان وهذا علان.
1: شكرا، عاشت إيدك على هالكلام الحلو، شكرا إلك
0: حبيبي.
1: تحياتي إلك، نورتنا
0: جميع إن شاء الله.
1: عزيزي نورتنا، مية هلا، مع ألف سلامة، باي باي. يلا عدنا يلا عدنا اتصال. يلا نسمع. أوكي، إذا المستمعين بعدنا متواصلين وياكم أكيد بتهاني، خلينا نروح نسمع هذه التهنئة المقدمة من الدكتور الفريق سعد معن رئيس هيئة الإعلام الأمني، ونرجع وياكم.
2: كل عام وإذاعة الرشيد بألف ألف خير، التطور والموفقية، وتستمر بوجودها. من القلب لك ولكم مبروك فريق الدكتور سعد معن.
1: شكرا جزيلا للدكتور الفريق سعد معن اللي هو دائما بصراحة بتعامل مع الجهات الإعلامية، فشاكرين جدا هذه التهنئة اللطيفة. هسه نروح نسمع تهنئة ثانية وصلتنا، مين قلنا هسه من وصلنا؟ أوكي، نروح نسمع هذه التهنئة اللي وصلتنا من لواء القوات الخاصة يحيى رسول الناطق باسم وزارة الدفاع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم باسم آيات التهاني والتبريكات إلى إذاعة الرشيد المعطاء بمناسبة الذكرى 22 لتأسيسها، وبهذه المناسبة أتقدم بوافر التحايا والتهنئة لجميع عاملين في هذه الإذاعة، متمنيا من الله سبحانه وتعالى دوام النجاح والموفقية والسداد. أخوكم اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع.
4: من أول يوم وإحنا وياكم، بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان، 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا، واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا. كل عام وأنتوا أهل الرشيد.
1: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم أكيد ببرنامجنا وبعدنا أو بتغطيتنا الخاصة بمناسبة يعني عيد ميلاد إذاعة الرشيد لمدى 22 سنة. ترى مو سهل 22 سنة، فأكيد كل عام وانتم بخير وكل كادرنا بألف خير، اللي موجود واللي سبقنا واللي سبقنا نقولهم كل عام وانتم بألف خير. عندنا اتصال. ألو
5: ألو
1: ألو،
5: كل عام وانتم بخير.
1: أهلاً اهلا،
5: ان شاء الله دام تألق وابداع.
1: اهلا وسهلا،
5: وشنو وللعلالي
1: يعني ممكن نبقى هيك حلوين لطيفين ممكن اليوم؟
5: اكيد ممكن. اكيد
1: شكرا
5: أكيد. لا لا الامور طيبه وخير، لا ما شاء الله عليكم، يعني انتم الواحد عراق.
1: اشكرك
5: يا احلى اذاعه بالعالم.
1: يابه
5: اي والله.
1: محمد تذكر شو وقت اول مره سمعتنا؟
5: والله باعي أنا أسمعكم من زمان.
1: إزاي؟
5: أول مشاركة إلي كانت وياك.
1: أها.
5: كانت داناشي.
1: وسام شرف هذا يعني أعتبره. أنا أشكرك جدا أستاذ محمد.
5: لا تتاج على الراس.
1: الله يسلمك.
5: أي. والله كانت مناشدتي أريد أناشد عزاوي يرد.
1: أي صحيح أتذكر فعلا.
5: صار 3 سنين وما.
1: ما يرد.
5: جيت للعراق وما يرد.
1: ما يرد.
5: لان الشاطر صدق كانت هاي لانه خبلني
1: زين.
5: اي
1: فهي كانت اول مشاركه وياي.
5: اي تذكريها؟
1: لا ذكرها. اي طبعا قلت لي انا صديقه وما اعرف يعني هيك شيء. واني ما صدقت بيك، رح سالت وراك.
5: اي هو داخل ها وين لقيت.
1: طيب زين اسالك سؤال
5: يا ستار يا حافظ، قلنا خلينا حلوين.
1: والله حلوين يعني.
5: خاله عمار، عم خاله عمار هو عمود الرشيد. طلعوا لي برب البلد.

0: شو وقت بدت يعني هذه التاتشات بينك وبين عمار؟ شنو سببها كان بالبداية؟ أكيد أكو شعلة لهذا الموضوع.
1: مني جيت كذب علي.
0: مني جيت أوكي إيش قال؟
1: وعدني بشغلة.
0: أي.
1: وما سواها.
0: زين.
1: أنا مية ما أخذت.
0: مني ما خلاص أنت علنت الحرب.
1: إيه هي مو حرب هي باعي علاقتي بيني وبين عمار كامل. تعرفين ناسي عجلا من تقول له أخصمك أسيبك. هو هاي.
0: يعني علاقة ما معروفة.
1: ما عافية ما خصمك لا سيبك لا ما تتهمي هاي سمعوا ناس عجلة متذكرونه
0: أوكي أنا كلش أشكرك أستاذ محمد
1: أنا اللي أشكرك وإن شاء الله للعلالي
0: تسلم عيوني مية هلا باي باي وراء الاتصال أوكي يلا ألو مساء النور
2: مساء العافية ونور عليك أنا مخرج كارب جميع مستمعين
0: أهلا وسهلا محمد شلونك
2: بخير الله يسلمك
0: شنو أخبارك بخير
2: والله دارت بخير احنا بخيرك
0: نورتنا مية هلا
2: نور شرفوني
0: محمد تذكر اول مشاركة شو وقت كانت؟
2: وياك بالبرنامج؟
0: مو يعني مو برنامجي لا بإذاعة الرشيد كلها تتذكر اي برنامج شاركت بيه اول مشاركة؟
2: والله امانة اول برنامج اتصلت بيه
0: اي
2: كانت الاعلامية الله يذكرها بالخير ماجد الشجيري
0: اي نعم ام ادم اوكي
2: مبدعة كانت
0: اكيد
2: اكيد مبدعين
0: تسلم
2: وامانة
0: اها لا هي بعد معروفه بآدم بوقفاتها الحلوه بصراحه
2: يعني, يعني اكيد كادر رشيد كله كادر متكامل وطيب وبالبركه وما يقصر
0: نعم
2: بس امانه هاي الاعلاميه او الاخت او
0: اي
2: كلش بصراحه لها موقف وياها يعني موقف انه ما ينسى الحل ما اموت يظل برقب
0: لا ان شاء الله عمرك طويل يا رب اكيد تحياتنا لآدم الورد
2: ويا رب انا ادعي لها وادعي لكم بالخير والصحه
0: تسلم.
2: والعافيه
0: تسلم اشكرك
2: وهي مبدعه امانه يعني هي كادر الرشيد ما يجيب امانه يعني ناس يعني ناس يعني ما اعرف سبحان الله يعني حظي انا نصيب تطلعون أيوة
0: لا عندهم عندهم هاي شو يسموها القوة خاصة عندهم هيك يعني فد
2: أمانة يعني مو تمل
0: قوة
2: يعني
0: جذب خاصة يعني قوة جذب خاصة عندهم
2: يعني من ماجدة تحياتنا لها من سبان تحياتنا من حضرتك
0: تسلم
2: من أستاذ مهيمن من المخرجين من أستاذ سلطان الكل أمانة متكاملين
0: الحمد لله الحمد لله
2: وبيكم البركة إن شاء الله رب أمانة يعني أكو شغلة أنا ما أحبها
0: أي قول أحكي صدق اي شيء سلبيه يعني عندكم وحابينها انه انتم تحكوها قولوها اي
2: هي مو سلبيه
0: قول
2: بس من يجي اعلامي متعلقين ببرنامجه سنتين ثلاثه
0: اي
2: وراها ما اعرف شو يصير
0: يعني اكو ظروف موته هذه بعد ما تعرف احتمال الاعلامي نفسه او الشخصيه نفسها اللي موجوده عندها ظرف معين صار وياها ظرف لازم
2: يعني
0: تترك الشغل
2: يعني برنامج كان
0: خلافات معينه هذا يصير عادي بكل كل الـ الـ يعني بكل العمل حتى اذا كان اي قول
2: عذرا اني طالع يعني
0: لا عيوني تفضل
2: ست مالدة هي بعدها تمارس الاعلام لو
0: اي اي موجوده موجوده بس اوقف خلي الدكتور
2: ما اعرف يعني ما اعرف اذاعه
0: بها لا اكيد تحياتنا لها ليش لا عمار شو اسمها الاذاعه نسيتها والله ماجده لا لا ماجده هسه اور اوكي ماجده موجوده باذاعه اور
2: يا
0: اكيد تحياتنا لزملائنا اذاعه اور هو ميسه بس ما يخالف احنا ما بيها شيء يعني احنا اصلا جوارين شكرا عيوني
2: يا ربي موفقيه لكم
0: اذاعه اور تطلع الصبح ماجد تقدرون تسمعوها يعني
2: ان شاء الله تظلون مبدعين متالقين
0: تسلم عيوني
2: مضيئين امانه ويا رب هذا الكادر يكبر ويصير اكبر واكبر
0: شكرا
2: على مستوى العرب ان شاء الله مو بس العرب
0: شكرا عيوني
2: تحياتنا
0: تحياتي لك اذا صار لنا مجال نخابر ماجده قولي ليش اطلبها هسه فلوس مال اعلان والله برنامج إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم هذه باقة الورد اللي تشوفوها حاليا هي مقدمة إن من الفريق الأول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله رئيس الجيش شكرا جزيلا بمناسبة الذكرى 22 تأسيس إذاعة الرشيد أقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات وأتمنى لكم المزيد من العطاء والتألق شكرا جزيلا إلك أكيد وشاكرين جدا جهودك باللي تقدمه بمنصبك إن شاء الله يا رب يكونوا موفقين يلا اتصال اخر الو
3: الو السلام عليكم
0: شوفها ماجدة وين اهلا عليكم السلام
3: شلون استاذ عبير
0: الحمد لله انت شلونك
3: على الله الحمد لله
0: نورتنا مية هلا
3: كل عام وانتم بألف

0: خير ان شاء الله، من نجاح الى نجاح.
1: التوفيق دائم يا رب. فدول قلبك، شلونك؟ شنو اخبارك؟ من ويانا؟
0: مجيد حميد من بغداد.
1: ها مجيد، مجيد ليش صوتك متغير دائما؟ مجيد مشكله
0: لا
1: هاي.
0: والله انا هذا صوتي بس يتغير. ليش انت صوتك متغير؟
1: اقول لك هسه الصوت متغير سهله، بس الجلد لا يتغير، هاي اهم شيء.
0: ان شاء الله.
1: نورتنا اكيد. حميد تتذكر اول سماع لك لاذاعه الرشيش وقت كانت ويا برنامج؟
0: اعتقد سنه 21 6 عبير.
1: سنه 21؟
0: اي نعم.
1: اوكي.
0: كان برنامج يمكن ستبان الموسوي.
1: زين.
0: اي نعم.
1: اوكي. بان الموسوي يعني هاي هسه.
0: اي لا لا ست احلى يمكن ست اي بان الموسوي يقول بان الموسوي.
1: شو وقت شعرك؟ بيا سنة بيا سنة؟
0: 21 يمكن كانت كورونا، لان انا كنت اتابع اذاعات سابقة كنت اعرفهم، بس على غفلة تحولت الموجة
1: بالواحد وعشرين اعتقد بان جت على نهاية 21 اتذكر هيك.
0: اي نعم هو هذا ويا تسبان انا.
1: ايه ايه تمام. اوكي تحياتي لك حميد، انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا عيوني انت، مع الف سلامة. باي باي. يلا الو.
2: الو مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: الو عبير شلونك اخبارك؟
1: الحمد لله، انت شلونك؟
2: والله الحمد لله. تحياتي لكادر وكل المستمعين.
1: شكرا عيوني، نورتنا، اهلا وسهلا باستاذ سيف.
2: اي انا انتظر رايك.
1: يعني استاذ سيف يعني جزء من نجاح اذاعه الرشيد على مدى هذه السنوات اللي شاركنا بيها. هو طبعا سيف وياي قبل الاذاعه، يعني سيف مواكب حياتي.
2: يعني انا مواكبتي كل الاذاعه،
1: مواكبني، يعرف كل تفاصيلي من ذيك الاذاعه قبلها.
2: اقول لك شعبي من محاربين القدامى وياك انا.
1: زين. اي مدا اقول لك يعني انت من اذاعه الناس 3 سنوات وهنا انا 6 سنوات. ادري شنو انت ما تقول لي شنو وياي.
2: عمر يعني شو السالفه؟
1: نورتنا سيوف بيتها. وبعد ليه هسه سيف سنجل اتخيله. يلا
2: انا خضبتيها، انا خضبت الموضوع. هاي المقدمه الحلوه كلها نسبتيها فايل.
1: يلا احكي لي.
2: طبعا من البدايه كل عام وانتم بخير. اذاعه الرشيد هاي الاذاعه يعني امانه استفادين معدان من بداياتها لحد الان، يعني واكبت كل المذيعين والمذيعات والمخرجين.
1: عيوني
2: يعني تسلم. اذاعه بمعنى كلمه رصينه هادفه مواضيعها كلش حلوه.
1: طيب.
2: امانه استفادين معدها كلش يعني. وكل عام ان شاء الله من ابداع لابداع اكيد.
1: عمار عدك على ماجدة
2: من البداية.
1: اي
2: قبل انا من جيت للاذاعه لقيت عمار قدامي.
1: زين. اول مشاركه شاركت بيها كانت شو وقت؟
2: والله ويا طبعا تحيات ال ماجدة
1: الشجيري.
2: نعم. وسلمى الجميلي.
1: اي
2: يعني اتذكر البرنامج الصباحي ويا ست ماجدة.
1: نعم.
2: وسلمى البرنامج الظهر كانت تقدمه.
1: اه حلو، سلمى كلش جميلي. قديم
2: ايه انا من البدايات قلت لك الرشيد يا
1: حلو.
2: وبعدين جت في نور
1: يعني صار لك 22 سنه تسمع الاذاعه. عمي كبير،
2: انا من البدايات
1: عمي كبير تزوج لحق عمي، لحق عمي مولنا تعدي مو تمام. طيب اوكي تحياتي لك سيوفي. ايه كمل.
2: كل البرامج حلوه كانت، برامجهم كلش حلوه. تحياتي لمحمد طبعا ست ماجده موجوده مع الور، يعني يوميا انا صباحها واشارك فيها برنامج صباحها.
1: ايه قلت له ايه. طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتنا، شكرا. عيوني أنت، باي باي. مية هلا. يلا خلينا نحاول هيك على السريع نشوف بالله، عسى ولا عاد تضبط ويانا بالاتصال. مساء الخير. هلا قلبي. مساء ورد، نورتينا
3: حياتي من بعد نوركم ونور الاذاعه الراقيه الجميله الحبيبه اذاعه الرشيد. كل عام وانتم بخير،
1: نورتينا. ام ادم والله ما شاء الله عليك، مستمعين كلهم ذكروا ماجده الشجيري وام ادم، فبالتالي خابرناك اليوم حتى نسمع صوتك ونعيد شويه الذكريات.
3: طبعا تحياتي لهم جميعا وتحياتي لكم اللي منورين الرشيد بكل وقت، ما شاء الله عليكم الكادر الرائع
1: حبيبتي.
3: طبعا انا تحياتي مجروحه بالرشيد بداياتي الاولى. اللي شنو اللي اقدر اقوله هو قليل بحق الرشيد للامانه، يعني
1: حبيبتي.
3: احلى برامج، احلى ناس، احلى طلة، احلى اثير، اللي حتى اللي طالع بالسيارة ويسمع ما يعجبه يغير اذاعة ثانية، رغم اني هسه دا اشتغل باذاعة ثانية.
1: اي على طار الاذاعة الثانية بلا زحمة طلبوك فلوس، قولي ليش؟
3: ليش؟
1: لان كم مستمع سألوني يبان هسه وين موجودة، فطيت الوقت مع البرنامج مالتك سوري ماجدة وين، فانطيتهم وقت البرنامج وانطيت الإذاعة اسمها واسم البرنامج مالتش، فهذا إعلان، فبالتالي طلبوش فلوس رجاء.
3: هاي قبل هاي
1: حبيبتي سالمات نورتينا أكيد. أم آدم بدي أسأل السؤال شوي بالذكريات، تذكرين أول برنامج قدمتي؟ أعتقد هو الصباحي نفسه، أحلى صباح.
3: أوكي.
1: تذكرين أول مستمع اتصل بيك وأنت يعني بأول حلقة قدمتيها لو بعيدة كلش هاي؟
3: أول مستمع طبعاً ما أتذكر بالضبط أول مستمع، بس كانوا أكو اثنين كبار بالعمر. أكو إنسانة جداً راقية اسمها أم شادومان. كانت هي من البدايات أول أيامي بالرشيد.
1: حلو.
3: تحياتي إلها وإن شاء الله يا رب تكون بخير.
1: نعم.
3: ومن بعدها صار تسلسل المتابعين والمستمعين اللي ظلوا فترة طويلة. يمكن أنا قبل شوية سمعت سيف.
1: اي سيف، اي سيف
3: كم كان معنا يعني من البدايات، عمر الطيب الله يرحمه. وكثير كثير من المستمعين والمتابعين كان اكو شغف.
1: صحيح. لا والعلاقه العلاقه بين المقدم والمقدم الاذاعي خصوصا والمستمع علاقه مستحيل احد يفهمها ولا تقدرين تشرحيها يعني. صح. لانه انا قلت قبل شويه مرينا بظروفهم، نعرف هذا اليوم مستمع مريض، هذا عنده ظرف، هذا يعني مار بحاله معينه، اكو مستمعين لحد الان موجودين، انا اكو مستمعين فاقده يعني غادروا الحياه وندري بيهم ونعرفهم، هسه تذكرتي واحد من المستمعين اللي غادرونه، فبالتالي يعني الموضوع عشره، فهمتني؟
3: والأحلى بالموضوع انه عبير انت تجين دائما لازم تتركين همومك مشاكلك اي شيء، تعرفنا بشر يعني
1: فعلاً.
3: ندخل الاستوديو ننسى كل شيء برا الاستوديو. حتى لو تركنا هاي الاشياء تحسين انه المستمع او المتابع اللي عنده شغف بهالمقدم يحس انت اليوم ضايجه
1: بدون. صحيح فعلا. اي يوم شمو على بعضك اليوم يعني هيك. صحيح. طيب ام ادم ما اخذ من وقتك كلش هوايه، كل عام وانت بخير. اكيد انت جزء كلش كبير من اذاعه الرشيد ونجاحها لسنوات طويله، فاني كلش شاكره يعني شاكره اللي قدمتي لي اذاعه الرشيد، وان شاء الله اتمنى لك كل الموفقيه باللي جاي يا رب. والفلوس بلا زحمه تحويل ماستر ام ادم. شكرا لك عمري نورتينا،
3: واستمرارا طبعا بوجودكم انتم اللي احسكم انه شموع مضيئه للرشيد بكوادرها بادارتها بمستمعيها الطيبين، وان شاء الله يا رب تبقى دائما الرشيد هي الاولى.
1: حبيبتي شكرا جزيلا لكم ادم، اتمنى لك يوم حلو. شكرا، مع الف سلامه.
3: باي باي عمري.
1: يلا نروح لاتصال. الو قلت اليوم ما حللت خبزتك ولا شيء، اغنيتين طلعنا وقشمرنا بيها و... الو
4: اي والله شلون اغنيتين؟
1: شلون اغنيتين ما ادري على قولتك.
4: شلونك؟ هلا مفيد، شلونك؟
1: شلون نورتنا ميت. هلا الحمد لله،
4: كل عام وانت بخير.
1: عيوني وانت بخير،
4: جاتكم جميل ان شاء الله، من نجاح لنجاح ان شاء الله.
1: تسلم، اشكرك بوجودكم ان شاء الله.
4: سلامتكم انت وسال عمار كامل.
1: شكرا. ابو هيلين تذكر. نعم. اول برنامج سمعته او شو وقت بديت تسمع اذاعه الرشيد؟ اعتقد مو هواي اتصال.
4: والله بال21 نقلت لبغداد، كنت بربيل بال21 نقلت لبغداد.
1: اي
4: واول برنامج سمعته برنامجك.
1: او اشكرك.
4: اي والله
1: شكرا.
4: طلع على محمد عاد حبيت الاذاعه جميل، حبيت عمر كامل.
1: شكرا. لا هاي ما اتوقعكوا
4: يعني عمر كامل البارود زين. فاول طبيت لكم عمق.
1: اي انت ما شاء الله عليك يعني، انت مو بس طب عمر
4: عمر واخو يوسف وقاعدين بالدورة عند اكاديمي مع طوبة. يجي على ست عبير يعني بياتي محترمة. زوجتي 18-22 خلصتي 18-22
1: لا لا لا 22 الزواج شلون؟ لا غلطان.
4: لا شنو
1: يعني روح بلا زحمة شيك زين.
4: لا
1: شيك زين 18-8-2020 اي بعد
4: 20.
1: إيه. بس شوف
4: 5 سنوات خلصتي.
1: 25 خلفت 5 سنوات.
4: اي
1: بعد
4: اي كنت بالطياره وسكت حيد جلي.
1: اي عافيه والله ما ادري شو جي بي اس.
4: هذا انا تابعكم ويكم هون البرنامج
1: جي بي اس. انت تدفعوا حلم اشرف بس فهمني اسمعني حلم اشرف يعني حتى ما جتني فد هديه من عندك حتى اقول حاط بيها تعقب. طيب اني اشكرك ابو هنين، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله انت وكل عائلتك. جميل. شكرا لك، مع الف سلامه.
4: الله يخليك.
1: يلا اتصال اخر على السريع. الو،
5: مساء الخير.
1: مساء النور.
5: كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله يا رب.
1: وانت بخير عيوني. مية هلا.
5: تحيه لحضرتك، تحياتي لعمار وكل كادر وجميع المستمعين.
1: شكرا وانت بخير. من وياي الاسم الكريم؟
5: أسامة الحيالي.
1: اهلا وسهلا يا أسامة، نورتنا.
5: اللهم ربي يحفظك. انا طبعا من بدايه تاسيس الاذاعه اني اتصلت، او مو اول اتصال. نعم. يعني قد يكون عاشر او عشان عاشر اتصال.
1: زين.
5: ام شدمان اللي سالت عليها ست ماجد الشجيري ماتت. نعم. الله يرحمها.
1: الله يرحمها يا رب. طيب
5: اللي سالت قالت هي اول ما اتصلت بي.
1: ايه.
5: ماتت الله يرحمها. انا اتذكر ست سلمى كانت تقدم برنامج اول ما اتصلت بيها اني.
1: نعم.
5: كانت طلبات الاغاني.
1: نعم.
5: بالاضافه طبعا قيس نوري كان يقدم برنامج يعني شلون دي يعني اغاني يعني لحن وكان. نعم. موسيقي يعني بهالاذاعه هذه. اي
1: حلو.
5: واتذكر كان يقدم محمد قاسم يعني الله يذكره بالخير. سامي خريج العلوم السياسيه كان مقدم برامج بنفس الاذاعه، انا طبعا نفس التخصص.
1: نعم.
5: الله يذكره بالخير. اي نعم.
1: حلو حلو حلو. عندك موسوعة ذكريات خاصة بالرشيد، حلو هذا الشيء أسامة.
5: شو اللعب بالعكس.
1: طيب.
5: فقلت لك أنا غير من بداية تأسيسها غير أني متواصل وياها. أيوه. وتعدش علم أنه أنا مرات يعني أتصل بيك، يمكن أتصل بيك مرتين أو ثلاثة.
1: أيوه.
5: بس لكن أنا غير خال الموجة على الرشيد. على الرشيد ابدا والله. ما
1: عيوني عيوني والله. اكيد يشرفنا هذا الشيء اسامه. اني كلش
5: وان شاء الله وان شاء الله.
1: اي نعم.
5: واسمحي لي بالعكس، انا اقول لك حتى عمار كامل.
1: ايه.
5: اخوه صديقي صديقي.
1: نعم.
5: يوسف يوسف,
1: يوسف
5: كامل. اي وبالاضافه. نعم. انا احب القفشات اللي انت يعني شلون ترسليها
1: لعمار كامل. شكرا شكرا.
5: اي والله اللهم ربي يحفظك.
1: تسلم يا اسامه. انا كلش اشكرك.
5: لا لا بالعكس، أنا غير أتمنى غير أوجه تحية يعني شلون للأساتذة اللي عملوا في هذه الإذاعة.
1: نعم.
5: ماجد الشجيري وست سلمى الجميلي. نعم. وكل من عمل بجد حقيقة، مو عمل اعتبار.
1: نعم.
5: في هذه الإذاعة
1: الحمد لله.
5: هذول حقيقة أنا أعتبرهم أساتذة. ليش؟
1: أكيد.
5: علمونا فد معلومات وخرجوا أجيال، مو خرجوا أجيال كتابة وقراءة. لا.
1: نعم أكيد. معلومات. صح.
5: اللي
1: معلومات
5: اللي رسلوها اللي رسلوها غير هي ترجمة للإنسان المتلقي. وجدا شاكرك.
1: شكرا لك أسامة عيوني. شكرا أنت. شكرا لك. مع ألف سلامة. باي باي, باي, باي. هلا والله. أسامة كان هو آخر اتصال بحلقة اليوم. بصراحة أنا اليوم التغطية ما ردتها تخلص، وهي أصلا عدينا الوقت مالتها. فأتمنى لكم إن شاء الله يوم حلو، كل عام وأنتم بألف خير. أرجع وأقول أنتم جزء كلش كبير من نجاح إذاعة الرشيد، فبالتالي لكل مستمع ويانا ما زال، واللي مستمعين اللي رحلوا والمستمعين، يعني أتمنى لكم إن شاء الله دائما الحياة الحلوة لكم وتلاقيكم دائما، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم. تحيات عمار كامل لكم. شو اسمك أنت؟ نسيت اسمك. عامر. منو عامر؟ ماد. تحيات عمار كامل لكم وتحياتي. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. رئيس هيئة النزاهة الجنسيات الأجنبية لن تكون ملاذا للفاسدين. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل، ويوجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسبا لموجات فيضانية محتملة في العراق. وفد عسكري عراقي يبحث في القاهرة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في بغداد وديالة بعمليتين نوعيتين. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
4: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور
4: على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
7: بانجور، بانجور، بانجور.
4: بالسبعة ونص الصباح.
3: 22 عاماً والتردد واحد، الرشيد والحكاية مستمرة.

0: صوت بدا من بغداد ووصل الى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.
1: ما وحشتك عيني وحنيني.

22 عاماً ولا يزال الصوت حاضراً، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام.
1: تفاصيل الأيام.
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة. كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

Vamos jogar, vamos jogar.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

منذ 22 عاماً بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريباً من الناس، رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم. واليوم بعد 22 عاماً ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي وصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية بعد اختتام زيارته إلى فرنسا. وأضاف أن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا تضمنت لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورعاية توقيع 6 مذكرات تفاهم وتعاون. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن وزير التربية عبد الكريم عبطاني الجبوري وجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل لإتاحة الوقت لاستكمال إجراءات امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية وتهيئة المدارس للعام الجديد. وأضاف أن القرار شمل مراعاة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه المدة مع استكمال المتطلبات المدرسية والفنية والإدارية قبل مباشرة الطلبة والتلاميذ دوامهم في عموم العراق. قالت هيئة النزاهة في بيان أن رئيس الهيئة محمد علي اللامي بحث في العاصمة الفرنسية باريس مع عدد من الجهات الفرنسية المعنية بمنع الفساد ومكافحته وملاحقة مرتكبيه واسترداد عائداته وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل قنوات التنسيق المباشر في مجال تعقب المطلوبين والأموال المتحصلة عن جرائم الفساد واستردادها. أعلنت وزارة الموارد المائية عن خطة استباقية لمواجهة موجات الفيضانات المحتملة في العراق. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي موجات فيضانية محتملة تتضمن تفعيل غرفة عمليات الفيضانات المركزية بهدف متابعة الموقف المائي بدقة لنهري دجلة والفرات وإعداد مواقف استباقية للتعامل مع أي حالة قد تحصل، فضلا عن رصد الاختناقات والمقاطع الفيضانية ضمن حوض النهرين. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه طالما لم تتحقق شروط إيران لا يكون هناك أي تفاوض مع واشنطن، محذرا من الانشغال بالتناقض في إشارة الرئيس الأمريكي. وأكد على ما وصفه تغيير المعادلات المتعلقة بالنفط والمضائق وأن التخبط لمحاولة السيطرة على العواقب ولن يمنع ما هو قادم. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: من هنا بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات. 22 عاماً مرت والرشيد ما زالت تقول نحن معكم اليوم وغداً وكل يوم. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 وايضا كل المتابعين ويانا على التيك توك. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع. بدايه طبعا خليني اهنيكم بمرور 22 سنة من العمل والمثابرة والحياة الجميلة. 21 سنة مضت هي طبعا، دخلنا ب 22، وطبعا أهني كل مستمعي إذاعة الرشيد بعيد ميلادها، وأتمنى لكم إن شاء الله لكم وإنا بأن نبقى ونستمر في هذه الرسالة الإعلامية اللي حقيقة الهدف من عندها محاولة لإعادة التقييم وبناء ودعم هذا المجتمع بكثير من البرامج وأيضا الذوق الجميل بالأغاني، ومحاولة أو مو محاولة، الحقيقة هي مثابرة كبيرة وأهداف كثيرة للنهوض بالإعلام، واقع الإعلام العراقي. ويمكن ما يشار دائما إلى إذاعة الرشيد ليس مديحا بأنه أنا أعمل بها، بس حقيقة يشار إلى أنه هي من الإذاعات اللي حافظت بشكل كبير جدا على الاستراتيجية الحقيقية والمعايير والقوانين والضوابط الخاصة بالإعلام الهادف في عالم الإعلام والإذاعات بالعراق. لأن بصراحة يعني اليوم احنا كمقدمي برامج أيضا احنا نعتبر مستمعين، عندما استمع إلى بعض الإذاعات بصراحة أخجل من كون هؤلاء يسمون أنفسهم إعلاميين، لأن يعني ليس هنالك في بعض البرامج أهداف، بعض مقدمي البرامج يعني مقدمي الصدفة جاءوا هيجي قرايب فلان، خال فلان، عم فلان، صوتك حلو، طلعتي سولفي وانتهى الموضوع. على العموم فلذلك طبعا يطلع لي ترى انتقداني، أنا رجال أكاديمي وعندي خبرة فلا حد كيف يسولف. المهم فلذلك احنا راح نكون خلال وقت البرنامج بتغطية لإطفاء الشمعة 21 وإيقاد الشمعة 22 من عمر إذاعة الرشيد. اليوم راح ما استقبل تهاني، ما عدنا شيء نهني تتهنون، احنا ما عدنا هني الأخ ما عدنا، بس أنا من عندكم بصراحة وبشفافية كبيرة جدا على مدى السنوات اللي أنا قضيتها وياكم في هذه الإذاعة، أنه يعني ممكن نعطي ملاحظات إيجابية أو سلبية، رأيكم ببرنامج على الطريق، بس الرأي يكون رأي، سوالف وهاي ما مقبولة عليك، طيب مو أنا من الطيهة تروحون. المهم فلذلك رأيكم الجميل راح يكون بالبرنامج من خلال المواضيع، من خلال الطرح، من خلال الوقت. والله رأي جدا جميل طبعا من ست عبير، تقول لي يعني برنامج هادف رائع وجميل. اي هاي هاي اهم شيء الاخيره، أي هاي هاي خاصه بي انا كمقدم برنامج. اي يا رحمه لي بالضبط. اي فلذلك راح نستقبله من خلال ارقام الهواتف 07802114115 و07802116117. بامكانكم الاتصال على الواتساب على 07201114115. اليوم راح نحكي ونتحدث، اكو بيكم هواي من المستمعين يقولوا احنا صارنا هواي نسمع، فلذلك وجهه نظركم بالبرنامج وبالاذاعه بصوره عامه من خلال يعني عباره جميله او جمله تقولوها انتوا على الهواء مباشره، ومن خلال ايضا مشاركاتكم. تفضل. ليش لا اشمعنا هاي شيء سريع هاي زين. الموجودين على التيك توك بامكانكم ايضا التعليق بجمله تحدثون بها عن البرنامج اولا ثم عن الاذاعه بصوره عامه، لكن احنا اللي يهمني عن البرنامج يعني وجهه نظركم او رايكم، مو تقييمكم، ما حد يقيمني يعني، لا بس وجهه نظركم يعني. شنو أحا

0: شبكة ثانية. خلينا ناخذ أنا أول اتصال. ألو.
1: ألو الرئيس.
0: هلا حبيبي.
1: شلون حب؟
0: شلون الأمور؟ هلا وزين.
1: الله تمام.
0: الله يخليك. حبيبي. سولف لي.
1: سلطان.
0: إيه.
1: أنت قعدت. لا أكل أسل فيه بس أكل شغلة واحدة. لا
0: ايه؟
1: أطلع الصبح. خاف يقولونك.
0: ايه؟
1: يجيك غراء زيادة بالراتب.
0: ايه؟
1: تطلع الصبح.
0: أبطل معك.
1: أقسم لله ما عاد يخاف.
0: والكابة قدم استقالة. شوف.
1: والله
0: يعني العظيم يعني انا خاف على نفسي واخاف على على الناس خطي اذا قعدت الصبح.
1: لا على نفسك وهي على الناس. التكيل
0: اي لا
1: اخاف على الناس يا ايش الناس
0: والكعبه ما حد يبقى
1: والقران ما خابرك
0: والله العظيم.
1: بقول لك صباح الخير. صباح
0: تخيل هيك قول لي هيك اعقد عليك اضربك بلوك. احاول اتصالات هنا يمي اي واحد يطب عليهم هيبر هيك اضربه بلوك. هي تاري تصفى بس انا اسولف.
1: لا ما تسولف. ما تسولف اصلا.
0: اي حتى ما تسولف والله على قولتك.
1: والله تسولف يا ضيف فاتح. سلطان انت وما تروح وياك.
0: دول عينك يا حبيبي.
1: وين ما تروح اي داعي وياك والله.
0: في الدول عينك.
1: حتى تروح متي كارلو وياك.
0: الله اكبر.
1: والله العظيم شعدنا. يا مش الرئيس.
0: ايه في الدول عينك حبيبي تحياتي لك.
1: يوم ولو طول عليك.
0: قول.
1: الساعة صار يوم وانت. القنوات تجين ومو ابحث على الرشيد تطلع له اذا هسه طالع ما اعرف زين. بس موضوع حلقه شنو انت وين بياز دحام بس
0: ايه.
1: هاي
0: بس
1: قابلت وين اقسم بالله
0: شرطه مرور
1: اي انت وين بياز دحام ولا بس هيك وين دحام يعني هو برنامج اسمه انت بياز دحام.
0: انت بياز دحام
1: ايه
0: بقى ولا بالمرور لا
1: ما ادري وين رايح وانت وين جاي بس هاي ما عاد كل شيء
0: سيطره اي على طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي باي هلا سولف لي وين احمد الثمن.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الغالي سلطان.
0: اهلا حبيب. هلا حبيبي، شلون الاخبار؟ الله يخليك يسلمك
1: حبيبي. انت
0: سولف لي.
1: انت تعرف العشره بيناتنا، الاخوه والعلاقه والصداقه، الراي بيك مجروح طبعا. انت تعرف اني متابعك من اول ما طلعت بال...

0: أي إعلامي ممكن هو يتمنى أنه يعني يعمل بمؤسسة انترناشنال، بس بالتالي هو هذا يبقى أنه هدف أنه دائما أنه إحنا نكون أفضل وأفضل وأفضل ونطلع لي قدام ونتقدم. وطبعا بوجود يعني بوجود الكثيرين، هذا على قولتك أنت الجمهور اللي عندنا الحمد لله وشكره اللي عندي، أنا افتخر فيه بصراحة. وممكن إحنا حاجنا وياك أكثر من مرة لأنه هم يعتبرون جزء من القوة والإنسان يملكها، وحقيقة ينشد بهم الظهر يعني، ولا استثني من عندهم أحد. حبيبي الله يحفظك، شكرا جزيلا، ممنون أنا علاوي، شكرا على التليفون، شكرا، مع السلامة، هلا باي. احنا حتى فقط للتنويه يعني انا دا احاول انه احنا نقيم مواضيع البرنامج، الوقت مالته، طريقه الطرح، يعني شاقت وياكم قلت لكم يعني حتى اسلوب وياكم، فكره البرنامج يعني هذه هم نحتاج احنا دائما الى ان يكون هنالك يعني خليني اسميها ملاحظات، تفاصيل خاصه بكم هي حتى نتقدم اكثر، حتى نقدر نقدم اكثر، نتقدم ونقدم افضل بالنسبة للمستمعين. وإن شاء الله يعني الله يمدنا بالعمر إلى أنه نشوف دائما هذا الإنجاز. بس ما يمدنا بالعمر ظل نشطوب الإذاعة، ما كيش فيلم شنو السالفة، ديناصور قابل مثل واحد غيري صار له 3000 سنة مدري قد زين. ناخذ ويانا اتصال. ألو. نعم.
1: ألو مرحبا أستاذ سلطان.
0: يا أهلا وسهلا بيك، يا أهلا مرحبا.
1: أني بيداء، شلونك يا غالي؟
0: يا أهلا وسهلا بيداء، شلون أخبارك؟
1: الله يحفظك، الله يخليك، تحية لكل فريق العمل براديو الرشيد وجميع اللي يسمعوني واللي يسمعنا بخير إن شاء الله.
0: في دول عمرك يا وردة، الله يخليك.
1: أخوي الغالي، أنا أول مرة اتصلت بحضرتك بغير وسيلة إعلامية مع الأستاذة اللي كلش أموت عليها، ست شهود الغالية.
0: أي نعم. أي.
1: الله يذكرها بالخير وإن شاء الله يفرحها دائما وين ما تكون.
0: آمين يا ربي.
1: بصراحة يعني هو التقييم مو قدام الواحد، بس هاي حقيقة يعني أنا مقتنعة بها، ما حد يعني جابرني. ارتحيت لأسلوبك، وأهم شيء إنه أنت تحترم المستمعين. وكان برنامج ثقافي يعني كنت تنطي فد معلومات عن دولة معينة وأسئلة أي فا، ولما تكون مثلا من عندنا فد تعليقات ما بيها شيء كنت تتفاعل وياها. او ايضا وهذه ذا يمكن متصله مره مرتين بحكم مرات يعني عندي مثلا بث مو واضح او مشغوله او كذا. فيعني حد انت المواضيع الاجتماعيه يعني هي خوش مواضيع، ولكن طريقه المقدم واسلوبه حتى لو كان الموضوع مو كلش يشغل الاهتمام، طريقه تقديم المستمع راح يخلي جاذبيه بينه وبين المستمعين،
0: صحيح،
1: ينشد إليه ويقوم يحب هذا البرنامج بسبب المقدم. بالضبط مثل المدرس،
0: مثل
1: يعني
0: المدرس هو بالضبط.
1: هي هاي حضرتك تعرف مثل مرات واحد يقول أنا أحب هاي المادة بسبب المدرس أسلوبه وتعامله وكذا.
0: نعم إيه صحيح.
1: فإحنا إن شاء الله نقول الله يكثر من المقدمين يحترمون المستمعين ويقدمون يعني برامج هادفة.
0: آمين يا رب.
1: الله يكثر إن شاء الله من
0: شكرا أتاكم. جزيلا إليك، تستمين يا بيدا.
1: شكرا عيوني يا أخوي.
0: العماد تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا. سوسن الجميلة مساء الخير. سوسن وين راحه؟ سوسن طبعا تحياتنا لسوسن البياتي، واحد من عناصر الرئيسية والجميلة والحقيقية والهادفة والمؤثرة جدا في قناة الرشيد، مسؤولة العلاقات والإعلام عندنا. طبعا شكرا جزيلا لحضرتك، ودائما وجودك حقيقة يعني جزء من إثرائنا بتفاصيل جميلة. الله يخليك سوسن. سوسن 25 ألف هاي ترى المديح، قيدينا على الراتب حقيقتي. طيب يلا ناخذ هنا اتصال. الو وين راحت؟ ب 12 يلا ناخذ اتصال ويانا. الو ما عنده. الو الو الفاتح اشاره.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك يسلمك، من وياي؟
2: يا غيث العظيم.
0: أهلا بك يا غيث. غيث طف الإشارة.
2: أي
0: وين تلوف؟ شو اللوفة طويلة هاي؟
2: أي أبارك أطلع وقفني.
0: وقفك المرور؟ يلا موشكا. طيب تفضل غيث، وجهة نظرك طيني.
2: أي أولا إن شاء الله لما يعني لأزيد من النجاح
0: والتوفيق. الله يخليك سلمك.
2: يعني من نبض الشارع، مو متصنع، مو واحد انه يعني عنده معلوم، انما يتفيك انه عنده يعني طرح من بسيط سهل ممتنع. وهذا يعني يعني يعني احنا يعني مع الاسف يعني الابداع اللي يقل في بلدنا يعني في

0: الشغلات الجميلة اللي يعني بالبلد، يعني برنامج ممتع، اطروحاته جميلة، مواضيعها يعني لسه عالية من عجب في الشارع يعني، وآمية وحلوة، وفيها مصلحة، ما فيها بس ما فيها الغرض التفرقة، فيها المصلحة، فيها البناء، فيها يعني تصليح أخطاء، فيها يعني كل الشغلات اللي زينة يعني.
1: الحمد لله
0: يعني يعني أنا كان برنامجك اللي أنت وأحد الأخوات كنت من عمان تسبت، أنا يعني نسيت اسمه، أنا متابع قديم للراديو بس البي بي سي، البي بي سي العربية،
1: نعم،
0: فانقطع البث مالته، انقطع الإذاعي، فيعني صرت يعني شو كأنما تايه، لأن أنا داعي عجبني الراديو، يعني إحنا مع الحد أكون أكو شغلات قديمة حلوة ظلت
1: واحد يستمتع بها طبعا، الراديو خاصة أساساً بالسيارة راديو عندي دائما.
0: يعني لقيت الضالة برنامجك،
1: لا يا
0: الحمد
1: لله ما تشوف بيه ممكن يعني سلبية شيء احنا ممكن نعدله نقيمه من جديد؟
0: لا هو باوع احنا يعني الواحد ليش يصير متملق، هاي هو برنامج لامع والكمال لله، يعني لو بشيء بسيط جدا لا يذكر يعني انا ما
1: نعم ايه. طيب حلو،
0: لكن الصبغه والصفه العامه يعني برنامج ممتع الحقيقه، انا استمتع به يعني هذا هذا الصيف اللي فات كله بالازدحامات بالقطوعات بلا، وانا وزميلي كان يعني ما موجود يعني فنستمتع بالطروحات ونستفاد من عندها
1: ان شاء الله ان شاء الله دائما نقدر نقدم شيء ايجابي من خلال اذاعه ومن خلال البرنامج، واني اشكرك
0: ان شاء الله.
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا لرايك، شكرا جزيلا. يعني احنا يمكن ادور انا على الاشياء اللي انتم عندكم ملاحظات عليها تريدون نعدلها، احنا مثلا طبعا نعدلها بالبرنامج، انا ما اتحدث عن كل البرامج اللي بالاذاعه ولا عن الشكل العام للاذاعه، لان تدرون هذه جزء من عمل كادر كامل فريق كبير جدا يعمل بها، بس احنا نتحدث عن منطقتي اللي هي مساحتي اللي هي البرنامج، فلذلك احنا اليوم بالاحتفاليه ب يعني مرور أكثر من 21 سنة ودخولنا بالسنة 22، إحنا نحتاج دائما أن يكون هنالك إعادة نظر ملاحظات للبرنامج وللتفاصيل اللي إحنا نطرحها. طبعا يعني يمكن حقيقة إحنا عندنا مهنئين كثيرين هنوا الإذاعة بعيد ميلادها، وأيضا راح استقبل من خلال اتصالاتكم على 0780211415 وعلى 0780211617. اتصالاتكم أيضا بإمكانكم أنه تخابرونا بشكل مباشر على الواتساب على 0720-114-115.
2: يا بنت السلطان
1: أيوة حني بس المية في ديك يا حسان، امتح بالإذاعة

0: ناخذ يا الاتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا،
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: الله يخليك. انا شويه منزل التليفون بس اريد اعبر الكاميرات هاي مال الرادار مال الحمام.
0: عبرها عبرها، خلي التليفون جوا واحكي. علي علي
1: هو خالد.
0: اي علي يمنى. اي احلى. شو وقت تربط على السياره؟ يعني ما زالت ما اعرف.
1: يشرب الصوت ما تسمعني بصوره واضحه.
0: ها ما اسمع.
1: اتصل بيك. اي
0: والله لو ما العماره كان بدلتها بس جزو. اي
1: استاذ سلطان، يعني بعيدا عن التقييم شيء لا يعطيه، يعني مو من ضمن الاختصاص وصعب اقيم يعني، بس مجرد وجهه نظر. يعني انا ليس اريد اتكلم عن سلطان صديقي مو الاعلامي زين. يعني عنده فت ملكات وقدره على الكلام والتعبير والاسلوب، يعني قليل موجوده هسه بالوسط. يعني انا اسمع اذاعات زين، بس سلطان يعني مثلا حتى بالجلسات الخاصه بالسهرات بالكذا عنده قدره على الكلام، انه هو ممكن يقعد يتكلم فد نص ساعه او ممكن 3/4 ساعه جره واحده تون واحد وانت دا تسمع بعيدا عن اللي دا يسرده، بس انت مستمتع بنغمه الصوت وبإدارة الحديث بصورة عامة. أنت خلص أنت مستمع جيد بالنسبة لي. يعني أنا كحساب أسمع سلطان بطريقة خرافية، مع أنه أنا ما أحب أسمع وايد يعني أمد أموج زين. والله ما أتحمل أمانة،
0: خلق صغير ما لي خلق.
1: ما أتحمل إيه والله. هاي الشغلة. الشغلة الثانية اللي يمكن بعض المستمعين يعني حلقة يوم السبت يعني تنطيك فد نموذج لهذا الشخص اللي عنده قدرة على الإلقاء مستمرة بدون إعلانات بدون مكالمات بدون مداخلات، يبقى يسرد الموضوع من ألف إلى ياء زين ومتمل. يعني ما شاء الله عليه
0: الحمد لله.
1: يعني حقيقة أنا والله مو لي أنصدف، بس هاي واقع أنا دا أحكي لك يعني
0: زين. في زمن أنت حسام أنت تسمع إذاعات هواية ومستمع يعني قديم مو هاي، وكنت يعني يمكن استمعت إلى أكثر من إذاعة، أكثر من مقدم برامج. شنو الممكن إحنا اليوم بالبرنامج؟ يعني مثلا لا يزال عندي ملاحظة واحدة والحمد لله أنت أعطيتني إياها ومشينا عليها، ويعني كانت إيجابية
1: كلش. تقدر تقولها للجمهور؟
0: اي عادي اقولها. ابو حسام كان يقول لي دائما شوي اخفف، لا كلش اجريسيف انت وترزل هواي. اي هدأت النوب، قال لي شو هدأت زايد عن اللزوم، ما افتهمنا حسام. ما عنده حل وسط. فشنو اللي ممكن احنا مثلا نقدر نسوي للبرنامج؟ يعني ممكن يعني نخليه بطريقة خلينا نقول أكثر مواكبة أفضل. ممكن تدري واحد مرات لا ضير بالاستماع لوجهة النظر، خصوصا إذا حكي إنسان مستمع.
1: سلطان يعني كإضافة لجنابك وأسلوبك وأسئلتك وطرحك واختيارك للمواضيع هاي، ما يعني بصراحة صعب واحد يجي يضيف لك يعني زين، إلا كان شخص مختص أنا ما أعرف زين، بس دعتي عن نفسي. بس ممكن اكو اضافه للبرنامج بسرعه، ما بعض الاحيان كاذاعه يصير الكلام يتناغم ويا الاغنيه وطبيعه كلمات الاغنيه بنفس حديث البرنامج ونفس طريقه الاسلوب او السؤال اللي دا نتناقش به.
0: نعم
1: زين. تحس بعض الاحيان اكو تناغم، يعني انا عذرا يعني مو قصدي الاخراج وكذا، بس هي كفكره بعض الاحيان ممكن تتطور مستقبلا.
0: نعم
1: زين. اي ممكن يعني انه اختيار الاغاني ضمن المواضيع اللي نطرحها او نناقشها راح يصير
0: وحده
1: يعني
0: موضوع يصير هاي احنا
1: وحده موضوع بكل شيء بالميوزك بالاغنيه. نعم. بالكلمات. زين بالاضافه للاسئله والبرامج اللي او المواضيع اللي تطرحها حضرتك.
0: نعم. اوكي زين.
1: وانا حسيت نفسي هواي مدحت، فانا لازم
0: اروح
1: اسوي
0: خلاص تتورع رجع البيت. شو ايش طابخين انتم؟
1: ما ادري اوصل اقول لك
0: كذا هذه خبرك. هو احتمال زين. اوكي طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. هلا بك، مع السلامه. باي باي. شنو يعني سولف لي اتصال حب
2: اريدك بالحلم خطه مربيه عيشك
0: اخضر.

لا لا لا قلل النت لا مشكلة وين من تجيك 4-5 اتصالات ايش سوى بالتليفون مالتك وتباع حسي عليها وخابر هذي بالفاصل ايه خلها بالقلب خل انا شقي خل انا شقي يلا رحمة قولت والله

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.

0: تقريبا يعني 360 درجة تغيرت. ما أعرف شلون صار هيك، يعني أعرف لساني تغير شوي شوي، بس أنت 360 درجة تغيرت. بالعكس هذا يعني الأشياء الإيجابية. وفكر من كنت مثلا تطرح الموضوع و... واحد يجي يحاول يسألك يقول لك شو الموضوع، تقول له فرها وارجع. إي
1: والله
0: هذه الأيام يعني. بس سبحان الله حاليا يعني
1: هدينا شوية
0: على هذا التغيير. إي لا هدينا أكيد. أحييك على هذا التغيير. بالعكس يعني إضافة كبيرة، يعني أيقونة من أيقونات الإذاعة يعني إذاعة رشيد.
1: الحمد لله.
0: أنت وعمار بالرغم من المشاكل ساعات إحنا وياه، بس
1: رغم إحنا واحد يكره الأخ بس يعني إيه.
0: شو تسوي يا أخي، هو هاي بعده. وبالمناسبة يعني هاي شو تسوي، مشيها. لأن هو جاب على تليفوناتنا، تعرف أنت انتخب شوف أنت من يطلع الرقم قدامك.
1: ايه
0: هو يعني
1: هو انا حاكي لك الحقد الدفين اللي عنده، بس احنا ماكو داعي، لان احنا اليوم عيد ميلاد اذاعه، ما رد نذكر السلبيات. ايه
0: خطيناها، هاي الامور كلها خطيناها. اليوم شو نسوي؟ ايه مشينا. بصراحه يعني حلقه الوصل يعني بيننا وبين بلد اللي احنا اصلا مغتربين، فلو بعد من نسمع البرنامج احس نفسي يعني علي موجود بيناتكم. انا اصور هذا الاحساس كله يعني المستمعين المغتربين نفس الموضوع، تحس انه يعني تحس انه قاعد بالبلد. حتى لو بعض المرات تطرح فد مواضيع لها علاقه مثلا بالشارع العراقي، من نوبات يعني انا احب اشارك يعني حتى لو بعد تنبهني او يعني تشاق او تقول لي يعني مشاعرك مهمك الموضوع، بس تحس انه انت جزء من هذا البرنامج، جزء من هذا البلد. حتى لو انت مختلف صار لك سنين، اكيد انت الحلقه توصل فترجعنا يعني للموت. فانا احييك على هذا البرنامج. كل الكادر يعني كل الموجودين يعني الشباب المخرجين يعني حتى لو بدي يتغيرون اكيد تبقى الاضافه، فانا احييك يعني على هذا.
1: حبيبي بالعكس انا اشكرك على الله، وحبيبي وانت واحد من المستمعين جميلين يعني بصراحه من المغتربين اللي احنا نحبهم، ودائما متالق انت ومواكب ويانا بطريقه كلش حلوه. انا اشكرك شكر جزيل، وتحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا، هلا بيك، مع السلامه. باي باي. شنو ناخذ اتصال؟ شو تريد؟ شو عاجبك؟

0: انت هي جزء من من من مشاكلنا او هي مشاكلنا بالذات. فاستمر
1: ان شاء الله
0: وكنا داعمين اليك
1: باذن الله
0: والله يحميك
1: الله يخليك يا
0: حبيبي والله يعطيك يعني رجاحه الحق اكثر واكثر ولو توصل جزء من هاي الافكار اللي احنا نفكر
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي لك خالد حبيبي
0: والله لا خليهم يستضيف
1: ممنوع ما اريد ما ابي حيل تقعد الصبح تحياتي
0: انت واحد قاعد يثيرتكم على القنفه
1: والله تقعد من الصبح انا اروح ولا ابي حيل عوفني. طيب تحياتي لك خليه شكرا جزيلا
0: حبيبي
1: الله يخليك هلا حبيبي. على التيك توك عندنا الباشش حالاتك حبيبي عمر هلا وسلطاني معود مشتاقين انا كنت مسوي التكبيسات وين جلست شو مو مسوي العمر رشيد بألف خير عتبي تحياتي إليك أحمد جبور الحبيب كل سنة وانت بخير تسلم يا حبيبي. راح ننتقل إلى فاصل قصير ونرجع إياكم في حلقتنا لهذا اليوم لو شنو قل لي ته ها يلا أوكي تمام

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. رئيس هيئة النزاهة الجنسيات الأجنبية لن تكون ملاذا للفاسدين. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل، ويوجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسبا لموجات فيضانية محتملة في العراق. وفد عسكري عراقي يبحث في القاهرة عزيز التعاون وتبادل الخبرات. الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في بغداد وديالى بعمليتين نوعيتين. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق غبار ونجات الحر أيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: بانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
5: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح. 22 عاما ولا يزال الصوت حاضرا، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد

0: 0-8-02-116-117. وبإمكانكم أيضا الاتصال بنا على 0-70-114-115. نأخذ اتصال. هلو هلو
1: يا الله
0: يا الله. هلا وسهلا
1: يا الله يا الله.
0: اي ها شنو أغنية
1: يا لا ما أغنية أقول لكم كل عام وانتم بخير.
0: اي
1: إن شاء الله 100 سنة
0: ولك ولا ولا إذا حنطة ولا مية
1: لا هسين بس وقف.
0: يلا
1: أول إذاعة هي إذاعة العراق.
0: أول إذاعة قصر الزهور.
1: هم ما صار لها 100 سنة
0: قصر الزهور.
1: لا لا مو اي قصر الزهور
0: بعدين
1: بعدين راحة
0: وبعدين طلع
1: سلوا الإذاعة. ما انتوا بعد إذاعات دائما يسوون مشاكل.
0: اي والله والله
1: مشاكل كلهم نور الإذاعات.
0: اي
1: أول ما يروحون على الإذاعة
0: على الإذاعة. إيه قبل
1: ويحدوا يبيعون بيان رقم واحد.
0: إيه
1: البيانات القبلة وين
0: ماكو هو رقم واحد إحنا واحد سافة جام راح يسوي واشتر. إيه
1: إيه فإن شاء الله يعني العمر المديد للإذاعة بصورة عامة والكادر وجنابك بصورة خاصة
0: الله يخليك يا حبيبي.
1: إذا قدم ملاحظات قدم ملاحظات على الأستاذ المبدع عمار كامل.
0: إيه شبيه
1: عمار في الاتصالات بشرفك
0: شبيه
1: حتى صح اليوم يعني الله هاديك علينا ورأسا.
0: ايه.
1: مرات شايف الدعاء لدعين عمار فالستين. ايه. 70 مكالمة عمار ما يرفع الخط.
0: ليش
1: عمار ليش ما ترفع
0: ما يحبكم
1: عم يقولون ما يحبكم.
0: ايه يقول
1: حتى بعد ما خابر.
0: ايه يقول ما يحبهم وهم ما يحبهم وهو عنده مشكلة وياكم ويا المغتربين.
1: يابا هسه خيدي ينضم ويانا ضيف مؤقت وشيك وضعيته
0: ما يفيدنا.
1: ننطي قامة ننطي من ننطي قامة نرجع للحدود وكل الله
0: ما يفيدنا. هو يريد يروح يروح يمهم يروح يريد
1: ها
0: ايه يريد.
1: روح ايه. الله ومحمد وعلي
0: ما يقبل عنده جهاد اثنين سبع صارت كان قبله كان قبله بوحده تايه ورايح. ايه بس ما ترى
1: بالمناسبة يعني الاداء 15/9 وزاد يومهم عيد ميلاد 15
0: والله
1: والله العظيم
0: حلو.
1: لتشوف المحبة ولا
0: المحبة هاي يعني محبة كبيرة
1: من الله. هذا رزق رزق
0: حب كبير
1: طلق حب كبير.
0: اي
1: يعني يعني زاد ويا الرشيد
0: ويا الرشيد شفت
1: زاد الرشيد.
0: يا اي اه بالضبط
1: آه.
0: حبيت
1: فان شاء الله التوفيق للكادر جميعا
0: يا حبيبي. شكرا جزيلا
1: والإدارة ويعني العاملين عليها من العارضة
0: أيه.
1: الحد اللي يصعد يشوف التانكي ولا داعي.
0: أيه.
1: كل البرامج كل الفقرات بعد
0: عم
1: يسوون حفلة بعد في المناسبة.
0: هو إحنا مسويكم حفلات.
1: لا حفلة واقعية.
0: ها واقعية يعني إن شاء الله إيه؟ بقادم الأيام.
1: الخميس.
0: إيه.
1: الخميس.
0: إيه.
1: نحتفل نجيب كيكة.
0: سوي حفلة.
1: ونحتفل.
0: إيه.
1: ورشيد والكيكة نكتب عليها الرشيد.
0: إيه.
1: ونجيب ليش الشماري يصح لك رشيد. رشيد.
0: الله. تعياتنا والله مشتاق
1: مع عمي طينونا
0: والله
1: مو ذيك السنة الأولية
0: مو ذاك الأولي.
1: لا تقول لي ولا أقول لك سبحة وانقطعت حش سامع السبن.
0: للأسف
1: لا تقدر تدور على الفرج ولا تقدر تشيل السبن وضعنا حد.
0: يلا نرجع نرجع
1: بس الخميس نحاول نلملم الجراحات بقيت كما يصير عندك شيء سياسيين
0: إن شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله تعالى
1: مناسبة عيد ميلاد الرشيد الناشد وندعي سلطان ليس عندك شيء الخميس
0: الله يخليك ترتعبنا
1: لان عندنا واحد باقي على يعني على الدفعة الاخيره.
0: اي اي والله اي
1: ينقلب ويموت عندنا بعد ما بينا.
0: اي مشكله حق صاحبه ذاك هاك
1: منا المشكله.
0: اي
1: وذاك اسكت وخليه. تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك حبيبي
1: ورد ابو صلاحين.
0: شكرا جزيلا أيه. لك مع السلامه. من تاريخ استحقاق شبيع لحم جرادي يبيع زين. ناخذ اتصال. الو اللحم والله غالي. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: شلون استاذ سلطان؟
0: الله يحفظك يسلمك يا هلا بيك.
2: الله يسلمك كل عام وانت بخير
0: وانت بألف خير. الله يخليك
2: ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ الجميع على القناة هاي الحلوة.
0: سلمك يا رب فدول عينك
2: القناة المحترمة.
0: الله يخليك.
2: صحيح من فترة بديت اتصل بكم واشارك
0: نتشرف
2: بس من القديمين دائما. اللي مستمع الى قناة الرشيد
0: نتشرف دائما
2: لان بصراحة قناة الرشيد كملت القنوات القبلها اللي احنا من اجيالنا واحنا ماشيين.
0: نعم
2: يعني هي استاذ سلطان الإذاعة أو القناة هي بس مو مجرد تقعد وراء المايكروفون مع احترامي لك وللكادر كله،
0: نعم،
2: ومجرد تطرح رأي وهاي لا طريقة الطرح وطريقة النقاش هي اللي تخليك تخلي الناس تفتح قلوبها لك وتدخل بيوت العالم وانت قاعد ومكانك. فننتظر هاي الساعتين صراحة أنا أقول لك إياها على مود نستمع للآراء الحلوة ونستمع للنقاشات الحلوة والأسلوب الرائع مالتكم.
0: الله يخليك أنت الأحسن،
2: وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح.
0: الله يحفظك يا ورد في دول العالم.
2: أي والله، لأن أنت إعلامي ما يحتاج أحكي.
0: الله يخليك يا أنت الأحسن.
2: تعرف عن شقصدت.
0: الله يخليك.
2: يعني شوش إن قبل أكو مسلسلات ننتظرها فارق الصبر على مود ترتاح أعصابنا ونباوع عليها.
0: إيه الحمد لله. أي.
2: ما احترامي ما احترامي لبقية القنوات يعني اللي موجودة حالياً. مدى نحس فيها طعم. لأن طريقة الإيداء طريقة اللقاء ويا الناس اللي على برا يعني مع الأسف يعني بس أنتوا قاعد شلون المنقذ للإذاعة بصورة عامة يعني.
0: لله الحمد.
2: برنامجكم يعني من يبدي صباح الخير إلى نهاية بحضرتك.
0: الحمد لله. الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: نقدر دائما إن شاء الله نقدر نقدم شيء إيجابي لكم والجميع.
2: والله أطروحاتك جدا رائعة وطريقة أسلوبك بالنقاش. وإحنا نستمع ونشوف مرات من واحد يدخل يعني مع احترامي للمستمعين كلهم والله يخليهم أنت بأسلوبك الطيب وأنت طيب إن شاء الله.
0: الله يخليك.
2: صحح طريقة الكلام مات أو يعرف هو وين الاتجاه ماله الصحيح.
0: رتب له تفاصيل صحيح.
2: وأكو طروحات تطرحها يعني دا نستفاد من عدها يعني موضوع المشاريع موضوع الهاي. فأنت قاعد تشاركون العالم بفرحته وبهمها وبكل ما دا يخوض به المجتمع.
0: إن شاء الله دائما نقدر نسوي هالشي هذا بإذن الله.
2: إن شاء الله. وأخونا عمار تحياتنا إليه.
0: تحياتنا إليه جميل.
2: ونصيحتي إليه أبد لا يرفع السماعة، بس يرفع السماعة تلاص
0: عليه. تلاص على الكل.
2: الله يكون مدى يخلص خطيئة.
0: إيه والله مدى يخلص. لا من من مجاوب خلصان ولا ما من مجاوب خلصان.
2: لا لا يرفع السماعة أبد. هذا عندي ولد خطب وقبل قطع المال صارت مشاكل. فيومية يدقون عليه شوف يصير عصاب. فدقوا عليه قلت له اعطيني التليفون حطيته بجيبي. قال هاي سويت. قلت له كمل شغلك. بالليل بالليل قلت له ها كان يقول لي والله حيل اعصابي مرتاحه. قلت له بدل تجاوب.
0: عافيه.
2: فنصيحتنا العمار لا يجاوب.
0: لا يجاوب احسن ارتاح. قل له ريح بالك. اي والله.
2: تحياتي
0: لك يا حبيبي. شكرا جزيلا.
2: تسلم. الله يخليك. مستمرين
0: يحفظك يا رب. يحفظك يا رب.
2: واحنا ان شاء الله وياكم يعني هاي القناه
0: في دول عينك
2: يعني. اي والله يعني قبل ما اقول لك يوم ولا بنتي اذا مو يا عائلتي من نرجع قالوا ها شنو اليوم السؤال شنو النقاش.
0: اي
2: بثلاثه يلا بدا قناه الرشيد يعني.
0: الحمد لله.
2: اي الحمد لله. الحمد لله.
0: تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد. هلا بك. مع السلامة.
2: أنا عباس أبو ريتاج.
0: كل الهلا بك. أعرفك. شكرا
2: الله
0: جزيلا.
2: الله يسلمك. سلمك.
0: الله يحفظك. هلا بك. مع السلامة. باي باي. ناخذ اتصال. ألو.
3: مساء الورد.
0: مساء النور.
3: حبيبي أبو سلاطين.
0: كل الهلا. شلون أخبارك؟ الله يخليك.
3: يا أبا نبارك لكم التأسيس وإن شاء الله موفقية والنجاح لذاعة الرشيد وكادرها ومقدميها ومخرجيها. شبيكم يا عمار؟
0: والله ما ادري العالم شاد وياه
3: ابو علاوي الولد هذا يعني ترى احنا بدون عمار انت
0: والله عم رجال فقير لا يجاوب لا هاي ايش يسوي
3: والله عمي عمار كامل ورده
0: اي والله انت
3: زين وكيوت بعد شو تريد
0: اي هو كيوت هو مال كيوت كيوت انا احبك
3: صدق زين بس ما اعرف يعني انت تتعرفين بي قوه والله عمي شمعه
0: والله عم احنا ندور الفاينات بالله العظيم والله والرجال متجاوزنا بخلاق
3: تحياتي اكيد لابو علاوي الورد.
0: تحياتنا لك يا حبيبي.
3: تحياتي لكل كادركم.
0: الله يحفظك.
3: وياك مصطفى التميمي
0: يعني. كل الهلا يا مصطفى. كل الهلا بيك حبيبي. اتشرف.
3: الله يسلمك. طبعا انا بالمناسبه شهادتي بيك مجروحه والله استاذ سلطان. يعني بصراحه انا يعني مع شديد الاسف ما كنت بتابعك من بداياتك يعني انا بصراحه سمعتك بالرشيد.
0: نعم.
3: وكلش حبيت يعني اسلوبك، لان انا بصراحه يعني من مستمعين الاذاعه يعني.
0: كل هلا بك.
3: فما كنت اسمع يعني بغير مكان حضرتك بس يعني الحمد لله اشكر من جيت للرشيد
0: وسمعت. الحمد لله من صرت يعني ويانا. اقول لك الحمد لله من صرت ويانا.
3: لا والله بالعكس انا يعني الحمد لله من يعني سمعتك وصرت يعني من احد معجبيك واكيد اتشرف.
0: بالعكس انا اتشرف
3: معرفتك وبطروحاتك.
0: اي معرفه جيده
3: صراحه يعني. اذا ارادوا يعدون مقدمين برامج فاكيد انت يعني مو فوق التوب 3 صراحه.
0: الله يخليك يا حبيبي. بالعكس
3: بالله الكريم يعني مو مجامله ولا تملق يعني. انا بصراحه اسمع مقدمين برامج يعني بس انت يعني من التوب 3.
0: الله يخليك
3: يعني. اذا ما اقول التوب 1 يعني.
0: انت الاحسن الله يحفظك.
3: بالله الكريم يعني اسلوبك جميل، تدخل للقلب بسرعه، تنحب، مواضيعك حلوه وقريب قريب. النقطه المهمه انت قريب جدا على المستمعين، وانا يعني حسب ما اسمع يعني جزء حتى عندك معرفه شخصيه.
0: نعم
3: اغلب المستمعين
0: ناسي اصدقاء
3: وهذا الشيء كلش حلو احبه انا بصراحه.
0: ولله
3: والمقدم كل ما يكون يعني قريب من جمهوره وهو هذا رصيده بصراحه يعني. هو المقدم الناجح شلون يعني التليفونات ما تسكت، الاتصالات قويه، البث ماله قوي، عنده محبه وعنده مقبوليه، هو هذا. فانا احييك بصراحه وما عندي كل ملاحظة يعني حتى لو بسيطة على كل ما تقدمون. وأتمنى لك الموفقية والنجاح.
0: الله يخليك يا حبيبي. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد
3: حبيبي أبو
0: سلاطين. ورد جزيلا. مع السلامة. مع السلامة. نأخذ ويانا اتصال. ألو
4: مرحبا.
0: أهلا
4: شلون الأمور؟
0: هلا حبيبي.
4: بخير حبيبي.
0: أنت
4: بخير.
0: بخير الله يخليك. خليك
4: حياتي أنت إن شاء الله كل سنة يعني تألق إلى تألق.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
4: إن شاء الله إن شاء الله يعني نشوف سين سين.
0: أي. من الناس. دول أمرك يا حبيبي.
4: حبيبي القلب انت.
0: خليك انا اشكرك.
4: ملاحظة يعني.
0: ايه يا الله. ايه.
4: شنو يلعب فوق. ما يعرفوها.
0: ايه اللي هي ايه.
4: ايه.
0: ايه.
4: ويتكتب حبيبي متريع.
0: شنو يلعفوا؟
4: ما يعرفون الصلاة.
0: اي ما يعرفوا مو ما شايفها ما يعني جو على الفترة الخفيفة ما جو على ديش.
4: لا لا مو بس ماكو تاتش مباشر وياك.
0: اي اي اي
4: اي
0: يعني شنو قصدك مثلا العفو؟ وضح لي قصدك بلا زحمة.
4: والله لو دخل واحد من المستمعين للقلوب والله وكلك بينهزم.
0: يعني بس دا أحس أكو تهكم بالموضوع.
4: لا بالعكس. لا
0: يلا يعني قولي أوكي وين راح. والله أنا محمد أحسيكي الموضوع وين راح بميض قطع الاتصال. وجهت تحية طبعا صديق العزيز دكتورنا الجميل محمد رسول. تحياتي لك. أنا مش أحس محمد والله ما أعرف بس أنت عايف الأمور كلها. نأخذ يعني اتصال. ألو
5: انا هنا انا بالبيت.
0: ايه
5: شنو
0: ايه
5: ايه عم الثاني يحكي وميض.
0: ايه وميض وميض
5: شنو وميض شو طلع من
0: زاويه. ايه من وين

0: انا اللي اذني عمار، تحكيها بشقه بس حيل تجرحني. شحكي عليك يلا. شنو اتصال؟ الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: خلونا شوي نشارك. ما جاي الحل.
0: ليش؟
1: واحد ولا
0: صدق؟
1: والله طول مجال.
0: والله عمي والله ما من جاي.
1: مصطفى الباشا.
0: مصطفى شفتي الوضع؟ صعب.
1: عمي جاي. وانا ما اقدر اصبر وياك. اضحك راسي والله.
0: ليش؟
1: ما اعرف والله، يعني ما
0: سرعت بدا ردود. اقول لك زين، تعب روحك شوي دوز زايدك.
1: والله تعب علينا. تعب مو بالتعب.
0: الو شو اسمه؟
1: المشكله انه اختار مكان اسولف فيه وياكم.
0: صدق؟ زين
1: شرفك. والله هو جالي مكان
0: ويا العين ما تلحق هالقد.
1: الاصل يعني على شغلات
0: اوكي طيب مو مشكله.
1: شغلات الحبيه خير.
0: صدق؟
1: يعني أول الآن تبع نفسي إنه أنا جاي له. أوكي لا والله عبر أطني.
0: تقوله. أطنش. أدق مرة. الله يسلمك حبيبي.
1: يا رب من الداعي لأبدع ثاني.
0: تسلم يا ولد في دول
1: عمر. كان مشاركة وياك. وهذا الشيء كلش حلو بالنسبة لي.
0: كل هلا بك. أتشرف.
1: إذا أريد نقيم البرنامج فخلينا نجزئ. إذا نبديها بالاختيارك للمواضيع كلش رائعة.
0: الله يحفظك.
1: حلوه، واللي يعجبني المقدمه مالتك، يعني تعطي كولكشن كامل بها اسئله واجوبه وتجزئ الموضوع بحيث انه المتلقي اذا خابر يحكي على فد جزئيه حتى يتيح فرصه للثاني يحكي على غير جزئيه. وهذا طبعا يصنع الاذكياء مو اللي مثل جنابك.
0: العفو. لا بالعكس الله يخليك.
1: الشيء الثاني واللي حيل احبه سرعه البداهه مالتك، الردود الإيجابية على الأسئلة السلبية. يعني حد ما يسولف ويكمل تقول له هذا ترى الرد مالتي وكذا، يلا نحتاج شيء. يعني تعال محلك هذا اكو شيء بعد. والله الشيء كلش حلو والله العظيم. يعني الصراحة بين قوسين يعني استمتع من اسمع البرنامج.
0: والله هي أهم نقطة أنا بالبرنامج عندي.
1: أي أيوة والله يطلع انتحامات يمشي الوقت ما أحس بي.
0: يعني تدري شوف المشاركة مرات هذه تعتبر قرار من الشخص نفسه، أو مرات مثلا خلينا نقول يشوف الأجواء أنه هي بالمشاركة يعجبه يشارك، بس أنا اللي يهمني دائما أن من يستمع يبقى يستمع. يعني ما يضوج، لان تدري انا هسه كشخص اليوم تحكي عليك سلطان برنامج حوار يضل يسولفون اضوج بدينا بيها. اسمع الاغنيه
1: قلت لك بدينا بيها، قلت لك هذا يخص الاذكياء اللي مثل جنابك.
0: الف الحمد لله.
1: انه تصوغ هذا الموضوع انه لا يمل ولا كذا. اكو نيكستات هواي، نيكست ورا نيكست ورا نيكست، يعني تترقب الثاني.
0: نعم.
1: وهذا عكس سماع الراديو
0: طبعا،
1: انه تجيك اغنيه انت مو على البال.
0: بالضبط، انت تتوقع الغير متوقع.
1: ابدا ابدا. يرجعك مره، يرجعك للتسعينات، يجيبك على الثمانينات، يشمرك على 2000، فشيء كلش حلو.
0: الحمد لله.
1: فما كل البرنامج ما فيه غلطه.
0: في دول عمرك أبداً. يا حبيبي.
1: او انت ما فيه غلطه.
0: الله يخليك.
1: حيل استمتع وياك والله. وقلت لك استمتع بردود الافعال مالتك.
0: لا احسك تقرا لي، ما شو احسها هيك. روح بدل الوضع يصير مو حلو. مع السلامه.
1: بالسلامه.
0: تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. عليك. مع السلامه. باي باي. ناخذ اتصال. الو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا اخي.
2: كل عام وانت بخير حبيبي.
0: وانت بالف خير. منير، هاي دائما الاغنيه تذكرني بيك مره عبد الناصري، ما اعرف ليش.
2: اللي هي
0: هاي مال ميلي ميلي ميلي يا حلوه واحكي لي.
2: جزء يعني صار قدامنا.
0: لا يعني دائما اتخيل انه انا وياك نسمح بالسياره وانت هيك هادئ، هاي شخصيتك الهادئه الكيوت اللطيفه
2: وطق الاصبع
0: الدول وصامي ما مصفق الدول. انا بس كنت تنطيني بس الحاكيه تصلحها، مش عرفك صلحها.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: زين انا صحيح لك اياها مقترح. ايه
2: لا اليوم ما دزيت سايق حتى يسويها.
0: ها زين الله. شنو من ملاحظاتك على البرنامج، ممكن على اجواء الاذاعه، شنو التفاصيل؟ انت مستمع جيد، ما صار لك فتره ويانا ومن وقت طويل، وبصراحه صار عندك اكثر من خبره يعني بهذا المجال. شنو احكي لي سولف لي.
2: وهو سلاطين يعني صراحة ولا غلطة يعني التقديم الإخراج المخرجين ما شاء الله اللي قائمين على الإذاعة كلهم أريد أذكر شيء ما شاء الله يعني متكامل
0: لله الحمد
2: إيه أنت بقى كلام
0: الحمد لله
2: بس عندي سؤال بس
0: تفضل يلا
2: أغلبية المستمعين يعني قالوا عليك إنه شون يعني متغير مو مثل قبل
0: إيه
2: فأحد أسباب التغيير هو من جيت رجعت دروب يعني هذا يعني
0: غير من يركبرت صار
2: يعني هسه
0: ما أعتبر ذيك الفترة العشرينات من عمري ثلاث طاق احتفل 31 يكون يعني تفاعلا وهيك يعني يكون في مكانه ايه
2: انت
0: الله يخليك ان شاء الله رب مستحيل ما اسويها اطلع والله وخصوصا انت شنو هناك لان والله ادري اقدر يمكن بس لك الولد كلهم ما اي لك حبيبي منير وكبه مثلك حبيبي أنا أشكركم شكر جزيل حقر العالية جدا اللي سمعت خلال شاركاتكم راح لأنه لله الحمد إحنا اليوم يحير أو بالكادر إذاعة الرشيد حقيقة مخرجين عمار عماد وزملائي باقي المقبلين يعني إحنا ككادر أيضا زامين على الإذن أشكرهم هنالك إحنا عندنا يعني كل فترة قيم إحنا نقيم نفسنا بساتنا كمقبل الكادر فلذلك على الطريق هذا راح يمكن القريبين يعرفون ودائما يليق دائما تلقون على هذا الممالكة باتجاه تحمل فقط أفضل للآخرين أن يسيب مكان شكرا لكم

منذ 22 عاماً بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريباً من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي.

وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم. واليوم بعد 22 عاماً ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.

صوت بدا من بغداد ووصل الى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

هنا بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. رئيس هيئة النزاهة الجنسيات الأجنبية لن تكون ملاذا للفاسدين. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل، ويوجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسبا لموجات فيضانية محتملة في العراق. وفد عسكري عراقي يبحث في القاهرة عزيز التعاون وتبادل الخبرات. الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في بغداد وديالة بعمليتين نوعيتين. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وإنتوا تسمعونا، وإحنا نفتخر لأن صوتنا وصل إلكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

اتركنا أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساعي البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد منش معطرك تطيب انفاسي منش معطرك تطيب

من جيل إلى جيل ومن صوت إلى صوت. الرشيد 22 عام وما زال الأثير يجمعنا.

صوت تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاماً. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنتهي.

اليوم نرفع الصوت أكثر لأن الرشيد تحتفل بعامها 22، 22 عام من العطاء. كل عام وأنتوا ويانا.

0: شويه وراجعين، خليكم شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نكتب شو يعني.

0: aslında en büyük hikaye.
1: إلى كل من سمعنا بيوم وكل من شاركنا لحظة أغنية خبر أو ذكرى، إلى مستمعينا اللي كانوا دائما جزء من مسيرتنا، شكرا لأنكم كنتم ويانا طول 22 سنة. إذاعة الرشيد عيدها بيكم أجمل، كل عام وأنتم بخير.

22 عاماً ولا يزال الصوت حاضراً، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، الرقم 0600 info@com.
0: الرشيد وياكم.
1: صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

0: منذ 22 عاماً بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريباً من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم، واليوم بعد 22 عاماً ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.
1: أخبارك
2: كنت متعلم أسمع صوتك يومي.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وإنتوا تسمعونا، وإحنا نفتخر لأن صوتنا وصل إلكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً عراقي قريب وحاضر إذاعة الرشيد صوت من بغداد.

من أول يوم وإحنا وياكم بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا، واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غلي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: صوت تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاما. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنتهي.

22 عاماً ولا يزال الصوت حاضراً، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

من جيل إلى جيل ومن صوت إلى صوت. الرشيد 22 عام وما زال الأثير يجمعنا.

علي تأخرت. كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربانك.

صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

إلى كل من سمعنا بيوم وكل من شاركنا لحظة، أغنية، خبر أو ذكرى. إلى مستمعينا اللي كانوا دائما جزء من مسيرتنا.

عام ورا عام، صوت ورا صوت، وحكاية ورا حكاية، حتى وصلنا إلى عامنا 22. إذاعة الرشيد 22 عام منكم وإليكم.

اليوم نرفع الصوت أكثر لأن الرشيد تحتفل بعامها 22، 22 عام من العطاء. كل عام وأنتوا ويانا.

0: انت احلى حب احلى حب.
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم.
2: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا ثلاث وليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
3: منذ 22 عاما بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريبا من الناس، رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم. واليوم بعد 22 عاما ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاما وصوتنا مستمر بكم.

من أول يوم وإحنا وياكم بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا. واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

0: ميرسي.
1: اثنين وعشرين سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

0: كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام.
1: تفاصيل الأيام.
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة. كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

0: 22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: من جيل إلى جيل ومن صوت إلى صوت، الرشيد 22 عام وما زال الأثير يجمعنا.

0: شكرا.
1: عام ورا عام، صوت ورا صوت، وحكاية ورا حكاية، حتى وصلنا إلى عامنا 22. إذاعة الرشيد 22 عام منكم وإليكم.

0: عشت.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: من عوني وحق عينه لا ظل وياه شمارة دوي
1: منذ 22 عاما بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريبا من الناس، رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم. واليوم بعد 22 عاما ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاما وصوتنا مستمر بكم.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

0: كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام.
1: تفاصيل الأيام.
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة. كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

من أول يوم وإحنا وياكم بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا، واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا. كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات. 22 عاماً مرت، والرشيد ما زالت تقول: نحن معكم اليوم وغداً وكل يوم. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: صوت تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاماً. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنتهي.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد.

0: الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: تبدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية.

منذ 22 عاماً بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريباً من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم. واليوم بعد 22 عاماً ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.

0: عام ورا عام، صوت ورا صوت، وحكاية ورا حكاية، حتى وصلنا إلى عامنا 22. إذاعة الرشيد 22 عام منكم وإليكم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: مساء الورد، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر، ويوم من الأيام يعني الصعبة حقيقة اللي دا تمر علينا، يعني أزمة بنزين، لكن نتمناها أنه تنحل، والازدحامات، وأنا تأخرت هسه أزمة بنزين والازدحام. المهم مساء الخير، مساء العافية علينا وعليكم، وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415. راح ناخذ تحية عموري، وعندنا موضوع مهم كلش، ويعني هي دائما يقول لك ليش أنت تحكي بشيء سوداوي، لأن هذا من الواقع، خليكم ويانا.

متواصلين وياكم. تحية الله عليك يا عمور على الدخول الحلو. تحية لي عمور وتحية لي كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. خلينا نحكي شيء. إحنا دائما نحكي أشياء من الواقع. دا أشوفك فتحالة وهاي صار لها فترة. يعني ذاك اليوم أحد الفنانين والفنانات شكولي الحال، وأحد الإعلاميين شكالي الحال، وأحد الرياضيين شكالي الحال، وواحد يشتغل في شركة معينة شكالي الحال. كل حكاية يقول أسمع كلمة جروبات. جروبات يعني ناس وناس، القرايب جروبات صايرين. هذول ولد البطة السوداء، وهذول المحببين المدللين. الخوال جروبات، الخالات جروبات، والله جروبات صايرين. الأخوة جروبات، أخوة اثنين منعزين على صفحة، وذول اثنين منعزين ومهملين على صفحة. والله شنو الكيمستري أو الكيمياء ما متوالمة؟ لك هذا أخوك، هذا أخوك، هذا صديقك بالعمل، هذا صديقك بالبيت، أخوك وصاحبك، صديقك بمعنى أخوك وصاحبك أقصد. هاي أختك. جروبات صايرين بالشغل، تباوع عليهم شركة كبرها، الشركة العامة للمدري شنو كذا، بيها جروبات. أنا ما أحكي شركة تابعة لي، يعني شركة قطع خاص، أحكي شركات، يعني شركة مال ملابس، محل، بي جروبات. بالدوائر موجودة جروبات؟ بالدوائر الحكومية؟ ها إذا موجودة جروبات بالدوائر الحكومية، هاي هم مخو السالفة. والإفادات؟ ها أي اي اي اي اي جروبات، هي جروبات. بال اني ابن الوسط الرياضي، وابن الوسط الاعلامي، وابن الوسط الفني. بالفن جروبات، بالرياضه لواعيب يخبلون يجننون، تعرف فلان اذا هاي فلان خلي صعده، فلان خلي كذا. اعرف لواعيب يخوفون والله، مو بس كره قدم، سله وطائره وفتنس وكمال اجسام. اي يعني لو يصعد افضل. اي يعني سؤال يعني العراق ما بي سباحين؟ سؤال يعني والله، يعني ايش بس يعني ما بي سباحين العراق ولا بطوله يروحون للاولمبيات؟ ها يروحون ولا انجاز ولا هم يحزنون؟ ليش؟ السؤال ليش؟ ما عندنا مصارعين، ما عندنا ملاكمين، هاي اذا رياضه نحكي. اذا نحكي فين؟ فنانين يخبلون، وينهم؟ راحوا واندثروا. جروبات صارين، حتى اللي قاعدين بالخارج جروبات. كلامي للبعض وليس للكل. ليش واصلين مرحلة بالشغل وبالحياة وجروب؟ اي مصدر مال عمال عفي عليك، يطلع ابن عمه وابن خالته وابن اخته على الأقربون أولى بالمعروف. يدري مو هذا المقرود الواقف الدريد شغل، هذا شنو العاد؟ وتعلية المرتبات خاصة بالمطاعم، بالشركات، والله ها لا هذا فلان، هذا من جماعتنا، هذا هاي فلانة من جماعتنا. مو له أنا داحكي من وحي الخيال وهيك داحكي. لا هاي ابو المحل مال العطور يحبها، فهاي على صفحه، راتبها غير شكل، وضعها غير شكل. عمي والله عيب. والقران خزي، ترى ضحكه العالم علينا، والله العظيم ضحكه

0: تحياتي لك ولقناتكم الموقره ولجميع المستمعين.
1: الله يسلمك
0: والمستمعات.
1: حبيبي انت شلونك؟
0: مبارك حبيبي مشتاقين.
1: يا قلبي طاهر.
0: يسلمك ويعزك. طبعا اليوم موضوع الحلقه كلش جيد.
1: يسلمك.
0: جميل مثلك. وشيق وهو اصلا موجود بمجتمعنا يعني. موضوع المحسوبيه.
1: اي محسوبيه
0: حسب العرس.
1: دا اقول لك اي والله عرس ما ايش اسمه النوبه خاله وخاله وعمه وماكو اي
0: هي هاي الموضوع بسلبيه اللي هي يعني اساسها اواصر الحياه الاجتماعيه تفكك مو مثل اهلنا قبل. اهلنا قبل على قولتك انه يعزمون حتى البعيد والغريب زين حتى بالجديد لا.
1: أقول لك قبل تدري شنو أكو شغلة قبل
0: ايه؟
1: عالم مثلا صادفت مثلا خلينا نقول مناسبة أي كان عيد ميلاد خطية واحد تخرج رايح وجاي يا بتعال هاك هاي برتقالة هاي شركة وقبل قبل شكو كان
0: صح
1: مو
0: صحيح ذا كلامك
1: هاي تمن ومرقة هاي ما أعرف إيش هاي حلاوة هاي هريسة هاي زردة هاي قيمة وهكذا.
0: أنا أذكر أجدادنا
1: اي
0: يسولفون قبل من كان يقعدون بمنطقة جديدة.
1: اي
0: هو استوى قاعد بالمنطقة.
1: اي استوى اي.
0: احنا اطفال فنشوف ناس غربة فاسألهم مثلا الاباء الى جاري كلهم هذول مين يقولون هذول جوارينا الجدد شوفوا مننا بالبيت. صار مهما. اكو فد الفة اكو فد نقاوة بالقلب. زين صفاء نية هسه وين؟ هسه لا تخلي ابنك يلعب ويا هذا من الجوارين.
1: لا
0: تروحين يمهم
1: ضخينة صايرة على الخالي بلاش.
0: اي هاي خو هاي احكي لك على مستوى المنطقة لو اذا اسولف لك على مستوى دوائر الحكومية لا هذا بحث اخر يعني يراد حلقة كاملة.
1: يا اخي انا اريد اسال احنا ليش وصلنا هاي المرحلة مجتمعيا داعش اجتماعيا يعني بعيد عن
0: احنا ليش وصلنا هاي المرحلة تقصد؟
1: اي
0: أنا سبق وأن بعض المواضيع اللي تطرحتها يعني قلت لك المجتمع العراقي يتأثر مجتمع عاطفي فيتأثر بالمجتمع الغربي وخصوصا تأثير السوشيال ميديا على أجيالنا خصوصا هاي الأجيال الجديدة هاي
1: لا مو السوشيال ميديا هسه إسبانيا ما بيها سوشيال ميديا
0: شلون
1: إسبانيا ما بيها سوشيال ميديا دي شوفهم
0: مو انت تحكي التربيه الاسبانيه مثل التربيه العراقيه مهما
1: المفروض احنا افضل
0: انت تقول المفروض اكو فروقات فرديه
1: احنا وين احنا عادات
0: فروقات بالتربيه بالتعليم
1: ودنيا
0: هاي ترى هاي هم تاثر
1: شلون العاد
0: اي ان شاء الله يا ربي الله يامن الامن

0: متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. موضوع الجروبات اللي صار منتشر بكل مكان، يا بذولة اللاعبين مال كرة قدم أطفال بعدهم لازم تخابر ألف تليفون، يلا ابنك يصير مثلا بالنادي أو بالأكاديمية. طبعا كلامي للبعض، أكيد أكون ناس وزينين وعندي اتصال له.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.

0: تصفي القلوب. ها
1: بالله العلي العظيم راح اسولك موضوع يعني يجوز تضحك. يعني احنا جوره قبل يعني تصور الحمام شلون من هذا الحمي الارضيه مالته لنا من جوا ومن شيء. والله المنطقه شوفها مش ما تقدر تغسل عقله. والله العلي العظيم يعني ناس كانت قلب على قلب وناس يعني ما عندنا هذه هاي بيت الجيران وهاي ما ادري منها اخوات سطح واحد بيت واحد معون واحد هي كانت تغيرت صحيح. ما اعرف شنو تغيرت ما ادري اكو بيهم ذول الكبار يقول حمي ذول اكله حرام يعني طابر ياكل اكله حرام
0: يابا احنا الحرام ما كلنا اكل على قولة صاحبي حكايه تخبل والله دائما احكي بيهم احنا ما كنا اكل حرام غير نكون واقعين والله عمي ما كنا اكل صدق شنو انا ما تدري ما اجمل الصوره مثل ما هي انطيها
1: لا صحيح كلامك
0: اكو ناس طيبه اكو ناس خير الحمد لله والدنيا بعدها بخير بس مع الاسف وللبعض الناس حتى لا حد يزعل علي
1: لا
0: اي شلون يقول لك لا غفير ولا مدير ولا ما حد حبيبي انت انا اشكرك
1: الشكر لله يا حبيبي
0: يا قلبي انت عندي اتصال الو
2: مساء الخير
0: يا هلا بيك اكرم
2: تحياتي سلام لك والاخ المخرج وجميع الاخوه الاخوات المستمعين داخل وخارج الدوله
0: الله يسلمك دزيت لك البارحه فيديو حلو اي
2: وكل عام اذاعه الرشيد الله يحفظها
0: وانت بالف خير حبيبي
2: الله يحفظك ان شاء الله
0: حبيبي وانت بالف خير بوجودكم يا قلبي انت
2: الله يسلم قلبك بالنسبه استاذ عزيز
0: نعم
2: الصبح تابعت شتبان
0: اي
2: اطرحت سؤال على احد المستمعين قلت بس احصل قالت بس شنو الميزه تختلف فيها اذاعه الرشيد ولا احصل والله العظيم بدون تملق يعني بدون هاي
0: لا تعرف
2: انت ايش اقصدها
0: اي
2: قلت بس احصلها لقلها يعني الميزه باتصالاتكم تستخدمون اتصالات من خارج العراق وبالاخص برنامج استاذ مهيمن
0: حبيبي
2: واستاذ علي استاذ عمر بس هاي حتى نتعرف على التقاليد خارج العراق والعادات يعني اسئلتهم جدا جدا جميله صحيح انا ارتاح لك لان احنا صحيح تعرف انت الضرير ما يقدر هذا لا يقدر يشوف عيونه عادات وتقاليد مو صحيح؟
0: صح
2: اي من خلال مناقشتكم انتم انا استفاد من هاي النقطه يعني بس احصل كذا احسن ميزه هاي فبالنسبة للسعد العزيز الموضوعكم
0: نعم
2: ذكرت مثل المناسبات والمناسبات يعني دعوة المناسبات الهسة حافظ بطائق الدعوة منها في الستينات والسبعينات
0: شكو
2: تكون بها البطائق الدعوة احنا احسن اصبعنا اقردام بالدولة عشان دلها هاي البطائق مو صحيح وبالحرية وبأبقرب فشي يسوون صحيح انا صف رابع ابتدائي خاص ابتدائي فاللي بالمنطقه مثل العوام شي يقولوا تعال توصل لنا انت مو انا من اقوى بطايق الدعوه اللي واصلتنا احفظها شو اسوي يقولوا لي شلون احنا نريد اقول مثل كل منطقه بمنطقتها تشيكون الاسماء مثل منطقه عندنا ابو قريب
0: نعم
2: وترجعون المناطق والمجاوره شي وترتيبات فحتى شو ادخلها مقدمه قبل طبع البطائق قبل ما يسمعون هجومنا
0: طيب
2: ينذكر بدايته تشرف السيد فلان ابن فلان نقول عليه بالعاميه بدعوتكم لحضور حفله تناول طعام العشاء بمناسبه
0: طعام العشاء
2: وهنا تجي بمناسبه زفاف اخيه او ختان اولاد اخوه شو يسجلون البطاقه الدعوه يسجلونها باسم الشخص الكبير بالمنطقه يعني مثلا باسم كبير اخوه نقول عليه
0: افتهمتك
2: انا دعوتكم لحضور حفله طعام العشاء
0: اي كان اكو طبعا احترام كان اكو تقدير صح انا
2: فعلا وذلك في داره الواقعه في المنطقه الفلانيه وبحضوركم
0: هسه والله ما يحتاج اكو لوكيشن
2: اي وبحضوركم
0: نعم
2: يزداد الفرح والسرور او يزداد الفرح بهجه وسرور
0: اي
2: وشكد يعني وشيجيكم كل المناطق يعني هاي
0: الزفة كل ما قليلة كل ما الناس تفرح يقول لك أفضل سيارتين مافيا مو
2: شو اسمه
0: مو عرس
2: بالمئة يدخلوا أكثر من 100 سواء كان في خطاب

0: كلهم يعني فرحانين.
1: نعم
0: فرحانين يعني ما يشيل هم السفر. ليش؟ لأن حتى نيجي بالمناسبة حتى يزال التعرف، يزال المحبة، يزال المشوق، يزال الفرق. هالشيء لا والله شيء الصراحة يعني ما شاء الله بعد ما أقل من كذا ما سمع ما يعجون البقية.
1: أنا كلش فرحان باتصالك وأنتظرك على النصف الثاني. شكرا يا حبيبي.
0: الله خير الله خير
1: يا قلبي يا هلا. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا. يمكن عندنا جالية العراقية. ألو ألو يا مساء الورد. نذكر بأرقام الهواتف 0782111450 0782116117 و09647700 114115.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو
0: يا هلا بيك توفيق.
1: مساء الخير.
0: يا هلا هلا. العفو تسبيح. اي
1: تحيات العمار.
0: تحيات عموري إليك.
1: مهم يعني أنت من توقع.
0: نعم.
1: يعني أخوك هو يعني شان يشيلك.
0: أي.
1: أي يعني هو شان مثل أنت أخوك يشيلك.
0: زين.
1: أو يعني شان يعني ابن عمك.
0: نعم.
1: يعني من يشيلك.
0: أي.
1: من توقع. انت برايك يعني
0: لا لا لا مو على الواحد انه يوقع واحد يشيل الاسعاف مو فد مشكله بس هي مو هنا المشكله لا الان لا انت انا احكي على على على الموضوع انه الحياه صايره جروبات جروب بال بال بال بين الاهل البنات جروبات هي هي هي متزوجه ومسويه جروب ضد رجلها هي مخطوبه ومسويه جروب ضد رجلها انا احكي جروبات انا وين مو واحد يوقع واحد يوقع جيران يشيلوه عادي مو في المشكلة
1: يعني ما من انت برايك انه يعني الانتماء للمجموعة هو يعني الانتماء للمجموعة
0: لا يعني هسه انا راح اشرح الموضوع من جديد و يلا اي بالضبط وانت انتظر اتصالك
1: مهم بين ما افكر
0: يلا اوكي ماشي ان شاء الله يا هلا يا هلا احنا نحكي على موضوع انه الحياة صايرة جروبات بكل تفاصيلها بالبيت بين الاقارب بين الان قلت قبل شوية عمام اثنين هم مثلا اربعة اثنين صايرين جروب عد اتصال الو
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام يا حبيبي الو يا هلا الو يا مساء الخير اي شخص يتصل بس خلي يوخر السماعه الايربود يعني ينصل راديو سبيكر يطفيه والهيدفون يوخره اتصال عادي يعني شلون كانوا تتصل على صديق احد اي على 0964770011 4111 5 انا داحكي على الجروبات اليوم احنا صايرين جروبات كلامي لبعض الناس مو للكل يعني قلت عمام اربعه اثنين جروبات منعزلين عن ذولا ومن يحشون اثنين ويا اثنين من يحشون مجاملة مو اخوة مو قلب واحد اي طبعا نعم اي بعض من سواق التوك توك جروبات ويتعاركون هذا لازم ما يوصل عفية عليك هذا لازم ما يوصل عبرية الهاي هذا المربع واذا عبر فتوصل بوكسات وتوصل أهل الكوسترات البعض من عندهم أهل الكيات البعض من عندهم مو لوني غلطان أنا داحكي بي ومعارك وبوكسات وتواثي وسكاكين ودعاوي وإلى آخره احنا واصلين هاي المراحل أنا اليوم مهيمن الأبيض إذا ما أحكي بشكل واقعي ومتجرد ما كان نجح البرنامج ما يصير أنا إعلامي عندي رسالة اللي يزعل عمي خلي يزعل عدانا بعدين أصالحه اللي اللي اللي اللي يقول لا يا ابو رحمه الله وذكره انا ما يصير اجامل اذا جاملت الاخ واذا جاملت الصديق واذا جاملت لا مو صحيح واقع مر عمي الواقع مر عمي انا اعرف ناس ما تعرف شنو الايفاد ما تعرف شنو المكافاه ما تعرف شنو وخطيه هو يدق بالمطعم ويرجع لي ورا ولازم المطعم ورايح يشتغل كاشير ويشتغل شيف ويسوي ما اعرف ايش ونظيف وحريص وإلى آخره شكرا ما حد يقول لي جتي واحدة حلوة حطوها صارت كاشير حلوة شرط عمي عيب والله اي من يشوفون واحد يحب عمله ومخلص بعمله انه مو يعني ما يكافئ لا يدوسون عليه ويزيدون يعني فوق الحمل اجماله كلام لبعض الناس لبعض المطاعم لبعض الشركات لبعض المحلات لبعض الكوسترات لبعض البيوت بعض العمال والله العظيم اخ واخته مسوي جروب ضد ابن اخته جروب ويحشون بيناتهم واتساب وجروب، هذا هو غير ابن اخوتكم. كارثه بدا يصير عمي، كارثه والله، مو فلان والله، مو مدري شنو والله، مو موقف صغير. وهاي الحياه اليوم نزاعل نتعارك مدري شنو، لكن انت تبقى اخويا وانت تبقى خالي وانت تبقى عمي وانت تبقى صديقي. ما عوفك ساعه الساعه اوقف وياك، ليش انت ما مثل ما يقول تخلي عندك بعد نظر، خلي عندك افق. بعدين لا تتعلمون على نقطه عيب، ما يعني هاي عيب اللي هي او تمنيت الكابتن محمد حبيبي اي او الجروبات حتى بالجمات وبالكذا. بالضبط صح كابتن، اي كباتن الدنيا ومدربين، خب المدربين وغيره وغيره. اكو احنا ليش احنا نباوع منا لهنا؟ ليش انا عندي كل شغله وحده بوحده وياك، كل شيء اطلعه وحده بوحده؟ عيب، مو هيك الحياه، مو هيك. يعني احمل اخاك على 70 محمل، محمل واحد انت مدى تحمله. هاي شويه دا هاي الله شاهد، هاي بالجو اقولها عموري، كم مره اني نتجادل انا وياه نختلف بعمل، ما ينطي بيه وما يقبل ينطي ولا راح ينطي ولا انا انطي. تصير بس يرجع خال في باله انه انا صديقه المقربه وانا اخوه وانا اللي معسي، مو خلاص هاي بعد يلا دروح وروح يسوي جروب وروح يسوي كذا. غريبه. هروح انا الى فاصل وراجعين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد.
4: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
6: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
10: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. طبعا اجانا مسج، الافتحية لكل من يتواصل ويانا على الواتساب. تحية لأصدقائنا وتحية لأحبابنا. سليم الافتحية يقول طبتم صباحا، والافتحية إلى سليم. وسليم الجحيفري، يا هلا بيك سليم. هذا المسج عموري. لا سليم بعدها يعني استطال. ألو.
11: ألو.
10: ألو يا هلا.
11: هلا معي، من شلونك؟
10: يا هلا يا هلا.
11: ألف تحية لعمر.
10: تحيات عموري إليك.
11: مهم يعني أنا أفكر أنت يعني متعجب، يعني أنت دعم سلسلة بيها مخرج وبيها يعني سيناريو وبيها الفنانين، يعني هو يصيرون جروب. الجروبات يعني هي مثل اعتيادية، يعني شنو يعني هم مجموعة؟
10: لا اكو واحد، اكو مثلا هسه اليوم مثلا اكو جروب مثلا، خلينا نقول يعني اكو جروب ينجح في عمل هذا بالله لمصلحة العمل، وهم جروب واحد يحب الاخ وكذا، اوكي هذا ماشي. انا احكي من تصير مؤامرة بين الاخوة، مؤامرة بين الجيران، مؤامرة بين اهل الكيات، مؤامرة بين اهل الكوسترات. انا على قوت عموري مصدر مع العمال، ولبعض الناس مو للكل.
11: اي والله معلم، انا هلا ما شجعهم يعني فشلون.
10: شلون العفو؟
11: انا ما شجعهم يعني فشلون.
10: نعم
11: الفشل يعني كلامك يعني مقتنع كلامك.
10: نعم.
11: تصبحون على خير.
10: يا هلا. طيب نعم، وين؟ مع الأسف إيه، أكو عند بعض الممرضين، عند بعض الصيادلة، أكو. صح إيه صحيح اي صح، يعني بالضبط على قولتك انه بعض الممرضين بعض الدكاترة اتفاقهم ويا بعض الصيدليات ووصفه مشفرة، ولذلك هسه حتى انه اكو قانون بهالموضوع، يمكن صدر قانون بهالموضوع هذا. طبعا كلامنا اللي بعض، انا مو دا اقول انه لازم الوصفة تكون طباعة بالضبط. ليش؟ سببها الجروبات. عندنا مسج على تطبيق الواتساب يقول مساء الخير فارس. زين استاذ مهم، منور اذاعه الرشيد، كل عام واذاعه الرشيد بالف خير، من تقدم الى تقدم، واذاعه مميزه وموضوعك كل عام وانت بخير حبيبي.

0: في فارس. موضوعك جدا حلو، مو بس عندكم جروبات، يقصد بالعراق، حتى في ألمانيا موجودة بالشركات والانتقادات، وكل مجموعة مسوين جروب، وإذا جروب يخص العمل وجروب يخص الانتقاد، وهذا يعني ظاهرة أكو جروبات تفيد وأكو جروبات. أوكي، تحية لك. يقول طبعا حتى بأوروبا صحيح، وسلامي للجميع، ونتمنى لكم الازدهار والتقدم، ويبارك للإذاعة، وأنا أشكر مباركته ونقول له كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. عندنا اتصال. ألو،
1: صباح الخير.
0: يا هلا بيك أكرم.
1: أحياء السلام عليك والأخ المخرج.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك. يا هلا.
1: قبل ما أجي يعني المشاركة قالوا لي بس صرت والله العظيم حملوني أحفادي، قالوا لي سلمنا عليهم بيراحل كابرهم وتقولهم يصبحون على خير.
0: الله يسلمك، تحية إليك ولأحفادك، أشكرك حبيبي.
1: الله يسلمك. أحسن الصراحة يعني بداية الحلقة نبهتهم بتشوفوا شوفوا هاي الإذاعة اللي يتصل بيهم، ذكرت الأخوة الغروبات وشي وترتيبات يناسهم، بتم شوفوا هاي تدل على التفرقة يعني ما يصير كل اثنين إذا أخوان هم يسمون واحد يسمون جرجية أو الجل عامة. بس هو هاي النقطة قالوا لي هي سرعتي هي دائما هذه، أنا طالع بيها توجيهات أشوف بعض منها شبوها شلون، وهم الحمد لله شلون صار سادس ابتدائي شعره بالدار بشر داعي يكتشف المعلومة.
0: صح، يعني هسه احنا الحمد لله وصلنا بهاي الحلقة انه عدم التفرقة بين الاخوة بين الاقارب بين ولد العام، عافية والله. أيه. الحمد لله وشكرا.
1: هاي الاستعمار السهل العين يعني السيطرة على الدولة هولي سيطرة بشيء اول ما يبدو مستفرقة.
0: لا هسه احنا بعيدنا يعني عن موضوع السياسات والامور، احنا ما هاي ناس يعني جروبات.
1: لا احشير الصراحة هاي التفرقة شديد هاي.
0: هسه فارس من ألمانيا، وين أكرم حبيبي؟ فارس من ألمانيا دي يقول بألمانيا أكو جروبات صايرة بالعمل والشركات والكذا، إذن هو سلوك بشري وليس سياسي.
1: إيه بس هاي إلى صيد
0: هاي دول العالم الأول تتحكي عن ألمانيا.
1: إيه صحيح،
0: إحنا ما أدري شو صرحوا لنا يا دول يا
1: أشياء على الضيب ضمورة وين أحترام للجميع.
0: نعم،
1: فالسال أي هاي الجروب الإداري توسع قبل توسع وبي منفعة لا بأس بي، بس إذا يدل على الإنعجالية صعب هذا مو صحيح.
0: زين،
1: الإنعجال يعني يسبب إنعجال.
0: طيب،
1: يعني بين طرفين أو بين عدة أطراف مثلا. فإذا يعني أكو جروبات لا يسوون جروب يعني مناطق مثلا المساعدة يقولون قابل للتوسع هذا.
0: أنتوا بزمنكم كانت أكو جروبات بزمنكم؟
1: إيه جروبات فعل الخير رح ها بالسابق؟
0: إيه قبل يعني؟
1: إيه أكو بس ما يقبل
0: أكثر. بس مو بهالكثرة.
1: مو ما التفرقة. لا جمع شمل مثل ما يقولون.
0: نعم.
1: يعني جمع يعني كل العالم تتمنى.
0: نعم.
1: لو يصير في الوقت الحالي يعني جروب نقول ما بين العشائر ما بين هذا الشيء تعرف انت يعني
0: اكو هي اكو
1: صحيح منتخبين قبل ثقافتهم لا عالية احكي الصراحة بس السلاة اختلفت بواسطة يعني شبكات التواصل الاجتماعي في ترتيبات ما يسوي هم تدخل في بعض الأمور احكي الصراحة. فهي جروب انت ذكرت يعني ما بين الأخوة مرات تسفيه ما بينا في الأغرباء خالات ما خالات بنا تخلط واحد جميلي
0: هي هاي صارة كلش بين الأقارب بين الكذا إيه يتفقون على ابن أختهم يتفقون عليه معود يوقفون ضده على ابن أخوهم يوقفون ضده ليش لأن يرجون مثلا من والدته وهكذا
1: صحيح
0: كلام لبعض الناس مو يعني للكل
1: نتيجة شتنا النهاية
0: تنمي الضخينة تنمي الحقيق شو تنمي ما راح تطلع مهندسين
1: لا ما تطلع مو. يعني تنمي نوع من العداوة أو نوع من الحقد
0: لا لا صحيح حكيك حقيق ضخينة عداوة كل شو تسوي
1: صحيح يعني تفرقة الصحنة الصحنة تفرقة
0: صح
1: تعتبر تفرقة
0: صحيح.
1: يعني صحيح حلقات كلها قيمة، ولكن اليوم يعني أشوفها حلقة شوية تعرف أنت يعني تلفت الانتباه.
0: حبيبي والله تشرف
1: والله. صحيح هي حشية واقعي، فأنا يعني ما أقول لك نيابة عنكم اللي يعجبه يعجبه والما يعجبه هذا واقع حال.
0: لا هذا واقع يعني ما احنا يعني
1: لا لا الواقع الحقيقة ما تزعل احنا لو نزعل بحسب يزعل الحقيقة يزعل هاي الحقيقة.
0: هو شوف نصف ال... نصف ال... ال... ال... ال... العلاج معرفة الحقيقة، وإذا ما نصارح أنفسنا ما راح نتعالج.
1: صحيح والله العظيم صحيح كلامك.
0: فهاي واحدة من الأشياء
1: إيه. لا لا لا الحقيقة لو كنا

0: الله الله الله عليك يا عموري الله. جروبات ليش وشنو وشنو اللي وصلنا الى هاي المرحله؟ جروبات مرات اشوف فنان قطيه واقع ما يشتغل، مرات اشوف فنان حالته الماديه صلوات على محمد كلش غني. وش قد شفنا في بودكاستات فنانين واقعين وفنانين واصلين الى مرحله الثراء. اكو فرق بين الثراء والواقع. اللي ما عنده فلوس التاكسي وإلى باع طويل هو اسمه هذا أنا اللي قاعد أقوله. وش قد شفنا لواعيب، وش قد شفنا رياضيين، وش قد شفنا رباعين ملاكمين وإلى آخره، وش قد شفنا إعلاميين، وش قد شفنا عمال، وش قد شفنا أساتذة، وش قد شفنا صح أكو أساتذة يسوني جروبات على طلابي وملازم معينة وإلى آخره، صح؟ وكو خطيئة أستاذ تلقى مسكين يدرس وكذا ما فد يوم أحد علم الطيار وعلم المذيع وعلم المهندس وعلم الدكتور، ما فد يوم أحد جو كرموه سوى لإيفاد وكرموه تكريم صحيح، راح ومات واندثر ولا كلمة منك جوز الله يرحمه لو قاله لو ما قاله. هذا واقعنا، ما أجامل أبد، لو أعرف ذب استقالة منه ولا أجامل. طبعا هو الإعلام بهالشكل المفروض يكون، إذا الإعلام مجاملات والفن مجاملات والرياضة مجاملات، لا إحنا مصيبة. جروبات خوب جروبات المشاهير، احنا هذا اللي دمرنا. جروبات السوشيال ميديا، جروبات يابا انت هستوج صناع المحتوى، جروبات الاعلانات، الموديلات، الفاشينستات، كافي صغير بهذا الجروب حتى يجيك شغل، معيب مخزي والله العظيم خزي، ما امسح كتف احد لو ما ادري ايش يصير. ما يصير، انت اشتغل اعمل. انا ما احكي اني مهيمن يعني، انا بس انه حتى اللي يسمعني يعني خاف احد انه ياخذ على نفسه او شيء. انا ما احكي من اقول خال او عام يطلع لي يجي انه بس يجوز يخابرني خال عباله هو، ما دا اقول انت، ما انا احكي لسانا عن المجتمع مجازا، ولا من اقول اني مهيمن هسه انه بخاف استاذ عمر هم يزعل، لا اطلع طفويا ما يزعل يعرفني. قصد احكي مجازا، على قولة عزيز علي الله يرحمه الرقعة صغيرة والشق كبير. عم احنا واصلين الى مراحل تخوف، احنا ما صايرين يا شنو، يلا قولوا لي هاي العالم بصفك، دول بصفك بدون تسميات، قطاراتهم ومترواتهم ودنيا وكذا، والله العظيم ايه صح. جروب مال محلات، جروب مال فيترية، جروبات يجي خطيه يقول لهم يابا تو سيارتي ما صلحتوا لي، يلتمون عليه يبسطوه لو يخوفوه لو يهزموه. بعدين ذاك يوم طلعت لي بنية تسولف هلا هلا تقول لي بالعراقيين، أنا دا أقول لي بعض وأنا دا عالج حالة، أنا دا عالج أكو ورم، أكو شيء اسمه سرطان صاير بالمجتمع، بالمانيا موجود. شنو ليش ليش ليش شنو يعني شنو دول العالم الأول يعني شنو عايشين حياة رغيدة؟ لا أدي اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا
1: أستاذ مايمن، شلونك؟
0: قلبي أنت،
1: شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير
0: حبيبي أنت.
1: الله يسلمك. طبعاً الموضوع ما أترك أسألي جاي تشير، حبيت الداخل بي من ناحية الإعلام لأنه أنا إعلامي
0: على رأسي. من ويانا؟
1: الله يسلمك، أنا ياسر.
0: ياسر شنو تشتغل بالإعلام؟
1: أنا يعني بالإعلام بكالوريوس إعلام وخلص ما يصير إعلام بس فعليا ما يشتغل بالإعلام.
0: ليش ما تشتغل بالإعلام؟
1: يعني من أحد الأسباب اللي هسه جاي تتحدث عنها حضرتك.
0: جروبات؟
1: أي والله.
0: عندنا يعني إعلام جروبات؟
1: الحمد لله وشكر. يعني عندي ثلاث لغات أنا قبل لا أصير بالإعلام.
0: ما شاء الله. شنو اللغات اللي اللي اللي تتكلمها؟
1: أنا إنجليزي وعندي فارسي وهسه حاليا جاي أدرس فرنسي. ما حد.
0: فرنسي حلو.
1: نعم. المهم قبل لا يعني أصير أنا بالإعلام يعني بداية البكالوريوس المرحلة الأولى أنا كنت يعني لبلبان عن طريق عمل كنت بعمل وأخذت اللغة.
0: طيب.
1: خرجت رحت لأحد الأشخاص يعني من أقارب والدي أنا ما كنت أعرفه يعني بشخص مباشر قالوا نوعد مؤسسة إعلامية معروفة على مستوى يعني. سنة 2014 أحكي لك أنا.
0: زين.
1: المهم رحت أنا إذاعة تلفزيون.
0: طيب.
1: يعني شفت الشخص المقرب للمدير مال المؤسسة ما عنده شهادة الثق.
0: طيب.
1: اللي يحل ويربط يعني اللي هاي اللي أكو إعلاميين يعني محترمين الناس يعني.
0: نعم.
1: بس ضواعي يعني بنية هي. انت لازم هيك تلبس ولازم هيك تسوي
0: لازم هي مو اكو هم نقطه اكو نقطه بالاعلام بالاعلام اكو نقطه كلش مهمه هي الموهبه يعني مو شرط انه بكالوريوس او مو شرط انه دبلوم او مو شرط انه بس اكو موهبه يعني الاعلام الرياضي الفنان هذا الثالوث الصعب اللي وصفه ديفيد روي هذا لازم يكون موهوب لازم الموهبة يعني أكو جزء موهبة وأكو ثقافة لازم بس الموهبة هي الأساس.
1: فأنا هاي بس حالياً اللي ماشي عندنا
0: مثلاً واحد يعني عنده كل الأدوات بس ما عنده خامة صوت أو ما عنده حضور عرفت شلون؟
1: بالضبط.
0: تفرق.
1: لا أنا بذيش الفترة سنت كل شيء أقدر أشتغل إذا تعرف أكو برنامج اسمه البريمير والأفتر إفكت.
0: ها ده مونتاج حلو. أيه؟
1: بالضبط كنت محترف به همينة قبل لا أدخل الجامعة محترف إلى أبعد الحدود
0: ما شاء الله
1: فيعني الموقف اللي وصلت فيه وشفت المؤسسة اللي موجودة أنه تديرها سكرتير المدير سكرتير المؤسسة اللي هو ما عنده يعني شهادة يعني تخيل أول متوسط مو انتقاص أنا من هذا الشيء بس من سابع المستحيلات انه اليوم استاذ مايمن عنده ماجستير او عنده بكالوريوس وتعبان على نفسه وعنده هيك وعنده هيك وعنده مؤهلات يجي شخص هيك يعني خامه انه يتحكم
0: اكو شوف اكو دخلاء هوايه على مهنه الاعلام اكو دخلاء هوايه على مهنه الاعلام وعلى مهنه الفن وعلى مهنه الرياضه يعني هاي خاصة
1: الرياضاني بقلبه مرة من هالسر معي
0: خاصة من انتشرت السوشيال ميديا أو موضوع الطشة أو موضوع الترند هذا صعد ناس ما لهم دخل في أساسيات أو ألف باء الاحترام أو الإعلام أو الفن أو الرياضة إلى آخره
1: أستاذ مهنا قبل فترة أنا قاعد بمكان طولت عليه كان شوي
0: لا يا حبيبي
1: الإعلام الرياضي قلت لك مربي لي علة لأن أشوف ناس هم دخلاء بس أكو هسه فقرة إيش يعتمدون على شنو يتفق هو الضيف مع احترامات للضيوف اللي يجين بالبرامج الرياضية الضيف يتفق مع مقدم البرامج إنه مع الضيف المقابل راح يختلفون على هاي النقطة حتى يسوون شو اليوم يصعد ترند بالفيسبوك والإنستغرام وهذا التواصل تتخيل هيجي يغلط لو يتجاوز لو يتعارك لو يختلف عليه
0: أكو هيك
1: أمام رأي عام وأثناء بطولات وصارت عندنا وانت شاهد
0: أكو هيك بس هسه حاليا شوي الوضع أفضل من ناحية الإعلام ودا أشوف حتى كإعلام رياضي شوية أفضل لأن الناس بالتالي شوف هو ما يصح إلا الصحيح يعني بالتالي الناس اليوم تريد إعلام نظيف تريد فن نظيف تريد ثقافة يعني أنا تريد موسيقى حلوة أنا اليوم يعني شعر لطيف يعني أنا ذاك اليوم من دباوع معرض الكتاب اللي صار يا أخي والله العظيم قلبي قلبي يعني صار هالكبرة من الفرح، فرحت مجرد أشوف واحد أو وحدة يوقفون يعاملون على كتاب ما أريد يشتري، مجرد عامل، مجرد قرأ الغلاف وباوع، أقول إحنا بحمد الله إحنا بخير.
1: عندنا تخمة نتم في باب مهمة.
0: لا مو تخمة، هو بالتالي الإنسان الإنساني ما يصح إلا صحية، صارت فد موجة، وإن شاء الله هذه الموجة بالتالي ترجع بالإعلام الحقيقي يرجع.
1: أتمنى من خلالكم طبعا هذا.
0: الله يسلمك.
1: يعني صوت إحنا ممكن من آلاف الناس ممكن ما تقدر تتصل أو ما تقدر توصل صوتها.
0: الرشيد يعني الحبيبة والمحترمة، هذه إذاعتكم حبيبي أنت.
1: كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير قلبي يعني. انت
1: ان شاء الله يا رب يعود عليكم بالصحة والسلام وافضل الاذاعات العراقية البغدادية.
0: الله يسلمك. شكرا شكرا. اذا ختامها كان مسك مع صديقنا قبل شوية، وتحية لكل من تواصل ويانا وجاليتنا العراقية، الف تحية لهم والى كل الناس والى كل الاحباب. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، نقولكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

نساني نساني اللي سكن قلبي أسير الروح يا يابا شسولف أنا شرد أحكي مو شفت الويل بغيابه.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

وكرامات العمر وياك ضاع، وكرامات العمر وياك ضاع، وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك، وكنسيت الدنيا كلها وياك.

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.